0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغرة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد

0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتة وسونين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل لغزينة وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خط

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

vois-tu. Et bonjour, bonjour la vie. Moi je vais bien.

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، نهاركم فل، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. نصبح على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أم آدم أمل، ونحيو أيضا زوجها الغالي كذلك أيمن. تحية أيضا للعواطف ألفة زندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. نقولكم إن شاء الله أيامكم ديما فيها الصحة، فيها العافية، فيها المحبة والألفة والانسجام. اليوم الأحد 5 جويلية 2026، 20 محرم 1448، التوقيت 6:57. كما عودناكم، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. آمين يا رب العالمين. يا رب، لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون شفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحماتك فارحمهم، وأموات ينتظرون دعاء فاغفر لهم. يا رب العالمين، دعوة بالرحمة والغفران صديقي الغالي شكري جباري، نعزي أخوه سهيل وجمال وكل اللي بقيت العائلة نعزيهم، وربي إن شاء الله يرحم كل أحبابنا وأقربنا والغاليين علينا. ساعات إنسان يبدأ يسوق في سيارة وسيلة نقل موتور غيرها، تلقاه يجري بسرعة مش عادية. يا عباد، يا بشر، نسيسر ويحنا أراه قد ما نسيسر ويحنا في السياقة ونحترموا إشارات مرور كيك، نظموا سلامتنا وسلامة الناس اللي قاصدي ربي في الطريق. ما ننسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. وقت قال يعقوب عليه السلام، شنو قال يعقوب؟ قال أخاف أن يأكله الذئب على ولد يوسف. فقد يوسف، وقت قال خايف على ولدي يوسف يأكل الذئب، أخي فقد ولده وفقد البصر متاعه. وبعتالي في آخر القصة وقت قال أفوض أمري إلى الله، رجع له يوسف ورجع له البصر متاعه. يعني هنا ثقتنا مستمعين الغالين يجبها تكون كبيرة برشا في ربي عز وجل، ونخدم ونسعى ونقول ديما وأفوض أمري إلى الله، وكيك ربي وفقنا وينجحنا في حياتنا في قريتنا، يسعدنا في العائلة أيضا ومع الأسر ومع صغيراتنا. فاللهم إن فوضنا أمورنا إليك، آية الكريمة يقول فيها ربي عز وجل وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله عز وجل. مستمعين الغالين، مدام أمرنا عند ربي، ربي ما ضيعناش، عادك احنا نقول يا رب نفوض إليك أمورنا كلها، فاختر لنا ما فيه الخير، واصرف عنا كل سوء، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يا عظيم، وارزقنا راحة لا تنقطع. مستمعي إذاعة أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، صباحكم وكل أوقاتكم كلها ثقة في ربي عز وجل، وقلوب مطمئنة بذكر ربي عز وجل وشكره وحسن عبادته. إذا كان عندنا القناعات هذه في قلوبنا قلت ربي ما خافوش. إذا كان احنا واحد يمرض تقعله وعكة صحية، ديما عندنا ثقتنا في ربي أنه هو الشافي هو الكافي. يا رب إن شاء الله يشفي كل إنسان يتألم وعنده حاجة مقلقته، وربي أيضا متعنا بالصحة والعافية. ربي يحفظ لنا وليداتنا وبنياتنا في العطلة هذه الطويلة كذلك، ونحاولوا نرفعوا عليهم راو الترفيه به لصغيراتنا، وما نحاولوش نعملوا غلطة متاع إنسان ولده مزكي صلى وجاب له شكون يقري فيه كل يوم 9 متاع الصباح لله 12 وكذا، خليه يتنفس. روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت. في النهاية ربي يحفظ مستمعينا الأوفياء. في النهاية أيضا نقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: المسبح.
1: انا عواطف العونين نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العونين نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، سعد الله صباحكم بكل خير. اليوم لحد 5 جويلية 2026، ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الصباحات. ربي يعين الناس الكل اللي قد تسمع فينا، وقاز ربي ماشية باش تخدم، ولا هي في وسط الخدمة، ولا هما قاموا الصباح اليوم عندهم زادة قضية أخرى، إن شاء الله ربي يقضي حوائجكم الناس الكل بالخير. مرحبا بكم ضمن في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند كالعادة والعويد أذكار الصباح. نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عليم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يومكم سعيد، يوم مبارك على كل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم لقية طوى على استديوهات إذاعة أكسجين أف أم 7:16. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين اللي معدلين موجتهم علينا وقاعدين يسمعوا في إذاعة أكسجين أف أم، وخاصة يشربوا في قهوتهم. مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم متينة للويكاند.

0: Podlady.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: هاني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
4: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.

0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Maahom, Tinsash Kawita. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاغيتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
3: راديو اوكسجين اف ام
4: صوت العالي.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ديري معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف ها وعلاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا
2: نحبوها لخاطر تفهمنا
1: ترشدنا
2: تنصحنا
1: وتوعينا
2: نحبوها لخاطر ديما معانا
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب
1: هي ديما معاك
2: تخفى ولا تسهر
1: هي باقي بحذاك
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا
1: عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش
3: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
4: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين فام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين
5: الفول والياسمين عليكم انتم الناس الكل اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي فاقت طوى وعدت وجدت علينا وتسمع فينا اعطيكم لمحة على حالة الطقس والتوقعات مرحبا بكم في ميتيو
6: ميتيو
7: ميتيو
6: ميتيو
5: مرحبا بالجميع مرحبا بكم مره اخرى دونك نحكيوا على حاله الطقس نحكيوا اليوم الحقيقه بمناسبه خلينا نقولوا احنا انه بدا شهر جويليا بدا زاد كيف التوقعات حول حاله الطقس وبرشا ناس يحبوا يعرفوا كيفاش باش يكون الطقس دونك خاصه فما تخوفات كبيره من ارتفاع درجه الحراره دونك بالنسبه لطقسنا لليوم 5 جويليا 2026 حسب المعهد الوطني للرصد الجوي يكون طقس اليوم عامه إلى السحب الحرارة تكون في ارتفاع طفيف والريح يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر يكون مضطرب وفق المعهد الوطني للرصد الجوي سينام زادة كيف نمشي شوية نحكي على التخوفات خاصة نحكينا البارح شوية التخوفات حول ارتفاع درجة الحرارة البارح كانت تفكروا حكينا قلنا انه من الايامات هذه معناها من أول جويليا حتىش نوصلوا لتسعة عشر جويليا ليامات تعتبر معناها فيها رحمة وبردة شوية ولكن إذا كان نمشي من عشرة يعني حتىش وانت معناها طالع لآخر جويليا قد يكون الطقس ذي مصحوب بارتفاع بدرجات الحرارة سينو زادة فما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي حذرت من أنه تطور ظاهرة النينيو اللي حكينا عليها البارح بوتيرة سريعة بين شهري جويليا سبتمبر بشي يزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة حسب ما تحدثت عليه ظاهرة النينيو اللي قلنا البارح أنها ضربت مجموعة من الدول كما أوروبا كما زاد إسبانيا أوروبا إيطاليا فرنسا ألمانيا إسبانيا وغيره من الدول وكانت معناها فما ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة دونك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خايفة من أنها تنجم تتطور هل ظاهرة هذه متاع ارتفاع درجة الحرارة بوتيرة سريعة خاصة بين جويليا وسبتمبر وقالت سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة وقالت أن الظاهرة بش تساهم في رفع متوسط درجة الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطارها أعلى من المعدات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا ودعت الدول أنها تأخذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك دونك هذه التوقعات هذه قالت انه حكينا معناها للدول انهم ياخذوا بعين الاعتبار ويتوخوا ويردوا بالهم وياخذوا جميع الاحتياطات خاصه زادة يكون فما مناطق فيها ارتفاع كبير في درجات الحراره ومناطق اخرى يكون فيها فيضانات وتساقطات هامه للامطار انتوا اللي كان ان شاء الله ربي يرحمنا الناس ان شاء الله ربي مع الجميع ان شاء الله ربي يعطينا ايامات باهيه سينوم هذه بالنسبه لحاله الطقس وأبرز التوقعات بالنسبة لطقسنا لليوم نمشيو للأخبار والمتفرقات ونعطيكم لمحة على أبرز الأخبار اللي دايرة توا نحكيو على الحقيقة خبر يفرح وين أنس جابر البطلة العالمية أنس جابر تبرعت بجهاز تحليل جيني متطور لمعهد صالح عزيز وين دشن معهد صالح عزيز البارح السبت 4 جويليا 2026 جهاز يعتبر معناها جيني متطور التطور بحضور البطلة التونسية أنس جابر اللي تبرعت بالجهاز هذا لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا. الجهاز هذا يعد إضافة نوعية من شأنها أنها تدعم التشخيص الدقيق وتساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية اللي قاعدين يقدموا فيها للمرضى. وعبر معهد صالح عزيز في بلاغ ليه عن أسمى عبارة الشكر والامتنان إلى البطلة أنس جابر على المبادرة هذه النبيلة اللي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي، متمنين لها مزيدا من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية. شفنا حتى صور دارت على مواقع التواصل الاجتماعي فيها فرحة كبيرة لحقيقة من الطاقم الطبي بعد ما تبرعت أنس جابر بها الآلة هذه المتقدمة، واللي كما قلنا تكشف معناها وتدعم تشخيص الدقيق في الخلايا وأمراض الخلايا. دونك فوالا الحقيقة المبادرة هذه وتفرح برشا. سينو زادا كيف نحكي وشوية زادا أخبار أخرى، البارح صار اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية العسكرية بحضور معناها قيادات عسكرية بارزة. البارح شفناه في معناها حضور مهيب جدا لعدة معناها قيادات هامة وهامة جدا في

الأسرة العسكرية، زاد برشا الحقيقة فخر للانتماء للأكاديمية العسكرية، وين أشرف البارح وزير الدفاع الوطني خالد السيلي على حفل اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة الدفاع. ميرسي بوكو للناس اللي تسمع فينا وعدلة موجتها علينا، قدوا معنا ما تبعدوش البعيد، راجعين متواصلين.

0: غالي.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فاني، ولا كلمونا على 22 908 708.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا

على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا وعلى معدل موجته على موجتنا. نحكي على دوره تعميله لكره القدم في دورتها الخامسه من 5 ل 19 جويليا 2026. دونك التفاصيل أكثر نتعرف عليها مع زميلنا خالد الهدلي. صباح الأنوار، مرحبا بك خالد.
3: صباح الفل والياسمين، تحية ليك عواطف، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين. أكيد اليوم باش تنطلق دورة عميلة اللي كانت يعني تحضيراتها على قدم وساق يعني الجمعتين اللي فاتوا. اليوم تنطلق 5 جويلية 2026 إلى غاية 19 جويلية وهو موعد نهائي بما يقارب على 15 مقابلة. باش يكون فيها يعني زوج مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، وكل الفرق من جهات المحلية وعمادات بنزرة الجنوبية. دونك التنظيم هذا من جمعية النسر الذهبي ودار الشباب المتنقلة ببنزرة بالشراكة أيضا مع معتمدية بنزرة الجنوبية وبلدية بنزرة. الدورة هذه تشهد مشاركة محلية على أرضية ترابية يعني في المناطق الريفية هذوما اللي ما عندهمش يعني ملاعب أحياء. دونك احنا كجمعية نقيم هالتظاهرات هذه لخلق حركية نجم زاد كيف فيه بالرياضة بالتظاهرات هذه والمبادرات هذه تحرك السواكن بتاع المسؤولين باش يكونوا ينجموا يقدموا ولا ينجموا يبرمجوا عديد الملاعب الأحياء خاصة في المناطق هذه اللي تعيش يعني كل ما تكون فما دورة كل ما الناس تجيب كثافة وكثرة وايضا الفرق المشاركه تكون عندها شغف وانه باش يمارسوا الرياضه. دونك من حقهم انه يكون عندهم ملاعب احياء. كيف الدوره هذه باش تضمن فيها تكريم اللاعب القدير للنادي رياضي البنزرت في منصور الحيق وتشاهد على ملحمه 1988 واول كاس افريقيه تدخل الى تونس من باب النادي الرياضي البنزرتي. ايضا باش يكون اللاعب السابق اللي كيف النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي ابن جهه بنزرت الجنوبيه اللي هو منصور الواسي. ايضا والمسير الرياضي حبينا انه نتمنى يعني نفرح لصعود الأهلي المصري وذلك بتكريم نادي الأهلي المصري في شخص رئيس الهيئة التشريعية سي عبد العزيز الجوي قبل إعطاء ضربة البداية. بتكون فما مقابلة افتتاحية بين فريق عميلة وفريق الحويشات وإن شاء الله تكون هالتظاهرة هذه يعني كأساس باش نجمو نطوروا حاجة في المناطق الريفية وخاصة إحداث الملاعب الرياضية في المناطق هذه. شكرا كبير للسلطات الجهوية
2: خالد حابة نقطة مهمة نحكي فيها، مهم برشا وجود اليوم لهذا النوع من التظاهرات. علاش؟ خطر منطقة كعميلة ولا بنزرت الجنوبية بصفة عامة وبقية المناطق المجاورة لها اليوم تفتقر للأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية. اليوم مهم برشا انه تكون عنا تظاهرة ثقافية ورياضية خاصة بالحجم هذايا، تشارك جهة كاملة فيها، يتم تشريك المناطق هذية في رياضات معناها النوع هذايا من الرياضات. فنحكيه على أهمية أن تكون في منطقة خاصة في بنزرت الجنوبية نوع هذايا من الأشطة الرياضية. خالد، مهم برش،
3: مهم جدا مهم، وأنه المبادرات هذه ما يلزمش تكون في مجموعات برك، حتى مبادرات فردية تضيف للمنطقة، تضيف للفضاء اللي انت موجود فيه. وهذا هو عمق الانتماء والروح والوطنية وبرش حاجات يعني انطلاقا من المبادرات هذه. الناس وانه كي تربي أطفالك على أنه تحيث على موجود كيف كيف تربي على العنف، على نبذ العنف، على باش نجم نصلحوا بعض الوضعيات وبعض الآفات الاجتماعية خاصة بالرياضة بالثقافة وغيرها، باش نجم نكونوا احنا يعني أولادنا ولا أبنائنا باش يكون في بيئة سليمة، بيئة رياضية، بيئة تحب الآخر، تنمي الاختلاف فيهم، حب المنطقة، حب الانتماء. هذا هو حبينا يكون موجود ويكون نشوف في أبنائنا.
2: أكيد. وهذا مهم برشا، مهم برشا يا خالد الحق. وإحنا كإذاعة أكسجين فم نشجع النوع هذا من الرياضات، وخاصة زاد النوع هذا من الأنشطة سواء ثقافية وإلى الرياضية. دونك نحكيو على انطلاق دورة عميلة اليوم تنطلق. دونك شنو موجود اليوم في البرنامج إن شاء الله اليوم لحد؟
3: اليوم باش نبداو بتحية العلم، وايضا باش يكون فما تكريم لثلاثة وجوه معروفة على المستوى الجو حتى على الدولي. دونك زاد كيف كيف باش نشكر
2: بربي البلاصة المنطقة يا خالد، البلاصة بالضبط وين موجودين ان شاء الله؟
3: ملعب عميلة على أرضية ترابية على طريق الوطني، على طريق المحلية الثانية في منطقة عميلة بن عمر عماد السيد أحمد بنزرة الجنوبية.
2: مهم برشا، مهم برشا إن شاء الله.
3: على الساعة الخامسة باش تنطلق الاحتفالات
2: إن شاء الله،
3: والمباراة باش تكون على الساعة الخامسة والنصف
2: إن شاء الله. بالتوفيق، بالتوفيق لكم يا خالد. الناس الكل يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، ميرسي بوكو زميلنا خالد الهذلي على كل التفاصيل والمعطيات. دونك دورة عميلة لكرة القدم في دورتها الخامسة لليوم، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل الموجودين، وعاودوا نأكدوا على أهمية حضور التظاهرات الرياضية والثقافية في المنطقة اللي من شأنها أنها تدعم النشاط الثقافي والرياضي. قدوا معنا، راجعين ومتواصلين برنامجكم متنا لحد.
0: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. معليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بالجميع مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي معدين موجتهم على موجتنا نحكيوا على اليوم طب المسنين وعلوم الشيخوخه فرحانين برشا تكون حاضره معنا رئيسه الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة دكتورة إيمان القسنطيني باش نحكيه على العزلة للحقيقة تعتبر أكبر خطر يهدد كبار السن دونك نقولوا ألو مرحبا أهلا وسهلا مدام إيمان
3: ألو مرحبا جيست تصحيح معك دكتورة سنية ويلي الحماني أستاذة الطب الباطني وأمراض المسنين رئيسة الجمعية التونسية لطب المسنين
2: تخي تخي بيان ممكن صار
3: مرحبا مرحبا
2: صار خلط مع
3: مرحبا بكل المستمعين
2: فرقة الأعداد
3: مرحبا بكم
2: مرحبا بك للا دونك نحبوا نحكيوا على العزلة اللي اليوم تقريبا تعرف برشا مسنين اليوم يعيشوا في عزلة حقيقية وقت اللي ما يلقاش مع شكون يخرج ما يلقاش مع شكون ربما يحكي مقصعات مع شكون يوصل بهم انه يتلهى به دونك بالتالي اليوم يلقاو رواحهم في وضعية خايبة برشا دونك نحبوا نحكيوا اليوم على الخطر هذا وكيفاش نجموا نتوقعوا منه مدام سونيا
3: مرحبا بكم طب المسنين كما تعرفوا هي حاجة جديدة عنا في بلادنا وإن شاء الله في المستقبل مش يوليو عنا اختصاص خاطر احنا عنا الاختصاص متاعنا في الخارج وتوم شكون عنا الاختصاص هذي علاش خاطر المسنين قاعد العريض نتاعهم تتكاثر بصفة كبيرة تويك عنا 17% من 80 مسنين وفي نفس الوقت مع تواجد المسنين الصغار متاعنا قاعدة تمشي للهجرة وقاعدة تنقص والانديست في كونتيتي متاعنا قاعد ينقص وهذه ينجر عليه حاجة أو مشكلة كبيرة برشا أن المسنين يكبروا وحدهم بعد يلقاو صغارهم خرجوا وهذه يعرضهم أكثر للعزلة هذه لحقناه برشا في فترة الكوفيد وقاعدين نلاحظوا فيه خاطر أكثر العائلات عندهم صغير ولا اثنين وصغارهم تمشي للخارج مع هذه المسنين بدا كيف كيف متعرضين للعديد من الأمراض المزمنة السكري وضغط الدم ومرض الزيمار والكل وهذا يخليه زادة عرضة للدبريسيون احنا والعزلة هذه المرضية هي بيدها تزيد تطور من حالته النفسية وهذه اللي حضنه برشا في فترة الكوفيد وقاعدين نلاحظ فيه بيت برشا في تونس حاليا
2: أكيد أكيد مشكلة كبيرة برشا اليوم زادة كيف الألزايمر أنت تحدثت عليه مدام سونيا شوية اللي هو اليوم يعتبر الحقيقة يهدد في فئة كبيرة برشا من المسنين فمش حاجات ينجموا يعملوها كبار السن واللي ماشيين معناها في خطوات إنهم باش يتقدموا في السن مجموعة من الخطوات باش يتفاديوا المرض هذا
3: هي العزلة بيدها تحضر الأرضية معناتها نوعية الأمراض هذه الأمراض الألزيمير مرض متواجد عندنا برشا ما نلزمه ما زلت ما عندناش إحصائيات أما احنا اللي نلاحظوه في البراتيك متاعنا وفي الخدمة متاعنا أنه متكاثر بصفة كبيرة ما نلزمه يجي يعدي ومخر فيه نوعية من الوراثة وفيه نوعية زادة ناتجة على التغذية وعلى الانفيرونمون

0: اللي معروفة عند الشعب التونسي تخيلوها ما يداويش وراه ما نجموش نداويوها بتاتا حتى مرض السكري ما نجموش نداويوها بتاتا أما كمان نجمو نعاونو العائلة ونجمو نعاونو المريض بيدو باش من المرض ما يتطورش برشا نرجعوا للعزلة العزلة زي كيف تسهل من تعثرات مرض الألزيمير والعزلة هذه راهو يلزمها برنامج والملد الألزيمير والأمراض المزمنين يلزمها برنامج كبير من طرف وزارة الصحة وزارة المرأة والمسنين هذوما كلهم يلزمهم يضامنوا قدام الكم الهائل من المسنين الموجودين عندنا باش توقع برمجة معناتها برامج كاملة لإحاطة المسنين هذوما خاصة في منازلهم كيف كيف توفير اللوازم في المستشفيات باش المسن ينجم زادا كيف كيف يحظى بالعناية خاطر العناية نتاعو ماهيش كيما الأشخاص الأخرى يحظى بالعناية الكاملة على جميع المستويات خاطر احنا نوعية المرضى هذوما فماش كان المرض راه تكون إحاطة مرضية اجتماعية ونفسية وخاصة في الأمراض كيما العزلة وكيما مرض الألزيمير هذوما وهيك علاش لهنا راهو لي كلوب بور لي بيرسون اجي تعاون لاكتيفيتي او كوتيديان بور لي بيرسون اجي تعاون فما العديد من الحاجات اللي نجمو نعملوها وتعاون المسنين باش يخرجوا باش يخرجوا مش نقول نخرجوا من المرض بالكل راهو اما على الأقل نحدوا من التعكرات نتاع الأمراض هذيا.
1: مهم برشا زادة كيف كيف اليوم نعرفوا الاختصاص نتاع ضرورة وكيفية العناية بالمسنين وكبار السن هذايا ديجا مدام سونيا اختصاص كامل معناها يتقرى وفما تدريب كامل يصير كيفاش نتعاملوا مع المسنين هذه حاجة. ثاني حاجة أخرى اليوم نشهدوا في تعامل معناها سوء معاملة نتاع المسنين وفما معناها يتعرضوا معناها التصرفات خايبة برشا وكنت دعيت قبل بضرورة معناها توفر مقاربة شاملة اليوم باش نتعاملوا طريقة فضلة مع كبار السن مدام سونيا
0: يعطيك الصحة اللي تعرفت للنقطة هذه هنا اللي راهو ما عنيش وعي بها بالكل وقولوا احنا معناتها البر بالوالدين واحترام الكبار والكل راهو في المجتمع متاعنا قاعد يفقد برشا في جميع المستويات العائلية والاجتماعية معناتها سوء المعاملة المسن رشوه حتى في المستشفى هو نرملون المستشفى معناتها انت قلت قاعد مش يدرس معناتها كاختصاص احنا راهو ندرسوا فيه في الكلية انا كأستاذة جامعية ندرسوا فيه في الكلية عندنا جي 10 سنوات اما مش يولي كتخصص من 2027 ان شاء الله يبدا عندنا اول دفعة من المتخصصين مش يبداوا يقراوا راهو بعد 5 سنين يتخرجوا اول دفعة من المتخصصين في الطب هذايا وهذايا مش يخليهم يعتنيوا بالمسن على جميع مستوياته اونتروتر حكايه لا مالتريتونس اللي قلت انت سوء المعامله نتاع المسنين هذه يلزم ننتبهوا لها ويلزم نعتنيوا بها ونفيقوا بها زاد كيف كيف كون ابيل لاجيزم ونحدوا منها راهو حتى انت كابوك مثلا اللي يحب شكل وتتغصب عليه بشكل فهيك تتم من سوء المعامله وعندنا حاجه اخرى زاده كيف كيف يجيبوا دي فام دي ميناج معناتها كي سكت دي بيرسوناجي ما عندهم حتى تكوين هم سوء معامله كبيره برشا ضرب وتعديات معناتها على جميع المستويات كيما نراو على الصغار راهو اقوى على الكبار خاصه اللي عندهم مرضي الزينير وما يعرفوش يبلغوا الحاجات اللي يشكيوا منها دونك شوف الاختصاص هذه راهو مش تكون عنده مردودية هامة برشا على الشعب التونسي اللي قاعد يتقدم في السن في المستقبل ان شاء الله
1: مهم برشا معناها اللي طرحته اليوم خطر علاش احنا قاعدين نواجهوا كما طرحت سيادتك معناها في ظاهرة كبيرة برشا وخايبة انه فما برشا للأسف معناها يكونوا خارج حدود الوطن ويكلفوا شكون انه باش يعتني بالبو ولا الام ويكونوا ما همش متكونين وما يعرفوش هم اصلا حتى خارج حدود الوطن ما يعرفوش اسكو كيفاش المعاملة كيفاش صاير يقول لك فما شكون متهني عليه فما شكون قاعدة تلهي بيها ماناش مع ناس قاعدة تتكون اليوم قلتوا انكم قاعدين تكونوا في ناس من الجامعات اليوم معناها قاعدين يقراوا كيفاش يتعاملوا بالكدا مع المسنين, فبالتالي مهم برشا النقطه هذه. تقعد معنا مدام سونيا, احنا مازلنا متواصلين في حوارنا لليوم نحكيوا على طب

0: شيخوخة. دونك اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين لحظات نستسمحك ونستسمح السادة المستمعين لحظات مع الفاصل الإشاري ثم راجعين باش نختموا موضوعنا لليوم اللي هو طب الشيخوخة والطب الباطني. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
1: لك أحسن الانطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهر جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطر. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
6: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
7: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
6: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
0: مرحبا بكم، مازلنا متواصلين معكم. الحقيقه نحكيو في موضوع مهم للغايه يهم ديما الاسره التونسيه. احنا ديما نحاولوا انه احنا نتناولوا موضوع من بين المواضيع اللي يهم ديما العائله التونسيه. كل مره نحكيو على الكوهو، نحكيو على الشباب، نحكيو على الأطفال. اليوم نحبوا نعطيه قيمة كبيرة لكبار السن والمسنين، حضورهم مهم برشا في العائلة ووجودهم بركة كبيرة، ومهم برشا زادة أنهم كيف يكونوا موجودين معنا في الدار يكون حضورهم الحقيقة

0: يكونوا موجودين في صحة جيدة في نفسية باهية، وهذا اللي نسعى له. دونك حاضرة معنا نعاود نذكر الدكتورة سونيا ولي حمامي، أستاذة في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنستير. دكتور نحب نكمل معاك، نحب نحكيو في خلينا نقولوا احنا العلامات اللي متاع اللي تظهر متاع دلالات انه فما الزايمر عند كبار السن، وضروري اللي دايرين بالشخص اللي يكون كبير في السن يكونوا على درايه بالعلامات هذوما ويوقفوها على بكري. خاطر انت قلت نقول ما ننفقوا به بكري تنجم تكون الامور خيره.
1: هذا هي ما خبر، احنا مالوريزمون في تونس ما زلنا يجيونا المرضى في وقت متاخر. اللي معروف على الملدي الزايمر ويعرفوه الشعب الكل هي النسيان. اول من الحاجات اللي تظهر معناتها على المسن، وعلاش ما يفيقوش فيها؟ خاطر يقولوا خاطر المسن او كي ينسى. الاشكاليه انه اذا كان يكون النسيان معناتها في حاجات ما كانش متوقعه، مثلا يخلي المفاتح نتاعه وما يلقاهمش، وتلقى المفاتح نتاعه خليها في الفريجيدير، هذا مش نورمال. كرهبته خليها ونسى فين خليها. فما مريض انا بعد 5 أيام ولا 6 أيام تلقاو كرهبته. هذه نسيان مش طبيعي، هذه راهو يلزمك تلوج الملدي، هذه ما غير حتى مناقشه. كي نجيو زادا كي نحكيو مع العائله والكل، الحاجه اللي نثبتوا منها نورمالمون يقول لك راهو يتذكر كل شيء. هو راهو يتذكر كل شيء بعيد، يحكي لي عن حياته، وعلى هو كان في المكتب وكان يقرا وكان يحكي على كل شيء قديم، اما جديد تقول له على شكل البارح ما يتذكرش. هذه من العوام من المظاهر المعروفه برشا في الملادي الزايمر ولا في الخرف بصفه عامه. هذوما الحاجات اللي معروفين. الحاجات اللي ما تعرفهمش العامه مثلا زاد كيف كيف يولي ما عادش يقوم بالامور اليوميه نتاعو، ما عادش نجم يمشي، ما عادش نجم ياكل، ما عادش نجم يقوم بخدمته، ما عندوش تركيز، ما نجمش يعمل حساباته، ما نجمش يتصرف الكونت نتاعو. ما يعرفش الوقت، ما يعرفش هو فين. هذوما الكل احنا ديسكور عندنا نثبتوا بهم باش نعرفوا، اما العائله تجم تتصرف لها. فما حالات اللي السيني ما همش معروفين برشا، تبدا مثلا بحاله اكتئاب. ديما احنا تيجينا حاله اكتئاب لبدا مسن وخاصه عنده العزله والكل، اللوجو عنده شي مشاكل في الذاكره نتاعو، حاجات من الحاجات الهامه اللي نثبتوا فيها.
0: اكيد اكيد اكيد مهم مهم برشا.
1: هذوما اكثر، اي هذوما اكثر الحاجات اللي اللوجو عليهم. وبيان سور ساعات اذا كان يبدا في حاله متطوره، تبدا عنده حالات هيجان، هالوسيناسيون ما يرقدش بالبدا، هذه الحالات المتطوره. ضعف كبير زاد عند المسن، يبدا المسن ضعف برشا احراو لوج زاد. وفما مرضى متعرضين راهو للملاذي هذه اكثر، اللي عنده مرض السكر، اللي عنده مرض ضغط الدم، اللي هو يتكيف برشا، هذوما راهم متعرضين، تعرض للبوليسيون، هذوما متعرضين اكثر للملاذي الزمير. لازم تقصي الملاذي الزمير ولا الخرف مثلا من نوع الباسبيلير، ولا فما دكتور ملاذي كما قلت لك تعطي الخرف. احنا معناتها مجمل الناس ما يفهموش وما يفرقوش بين خرف الزمير ولا غير الزمير. احنا الاطباء عندنا التصور نتاعنا وعندنا كل شيء باش نثبتوا فيها. وهنا مهم برشا كي احنا نفيقوا بالمرض باش نوجهوا العائله ونحكيوا لها على المرض بالكدا، ونحكيوا لها على التعثرات الموجوده وشكون باش يقوم بهذيك المسن، خاطر راهو يوصل من بعد في حاله متطوره، ما ينجمش ياكل، ما ينجمش يبلع، ما ينجمش يتحرك، ما ينجمش يقوم ابسط حاجياته اليوميه. لازم العائله تكون متحضره من الاول باش ما توقعش مع الفريتونس اللي حكينا عليها، باش ما توقعش تعكرات في المرض نتاعو، باش ما توقعش تقرحات، سوء تغذيه. زاد كيف راهو حتى قله الاكل راهو ساعات شيء ناتج على الزايمر نون ديجنوستيكي ولا خرف نون ديجنوستيكي ما توقفناش فيه. دونك العوامل نتاع المظاهر نتاعو متعدده، حاجات يعرفها الشعب التونسي وحاجات ما يعرفهاش، واحنا الحاجات ما يعرفهاش هي ما برشا باش يتنبه لها ويمشي للطبيب المباشر نتاعو، وبيان سور يوجهوا للجيرياتر.
0: أكيد أكيد مهم برشا. دونك نشكرك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتها. ميرسي بوكو دكتور سونيا ولي حمامي، أستاذة في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. ميرسي بوكو لكم أنتم على الاستماع، تقعدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم متينة الأحد متينة للويكاند. انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب بورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين صوبوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyadi Emina. Majmo Aouez Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tensach kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 147 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 633.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: العشرة 29 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، تسمعوا في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. بالنسبة للأولياء اللي مازالوا ما اختاروش برنامج لصغيراتهم ولوليداتهم بمناسبة العطلة الصيفية ويكونوا زادة تألقوا ونجحوا، حتى إذا كان زادة ما تألقوش يظل يستحقوا أنهم يتفرهدوا صغيرات في الصيف. دونك باش نحكيوا على الحقيقة الجوم الجوالات والمصائف بحضور المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة لنظم مصيف العزة 3 عن من ستير وسوسة من 15 حتى 23 جويلية 2026. حاضرين معنا اليوم في الاستوديو سي فوزي زيود رئيس المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة، وسي أيمن الطياشي إطار علي ومسؤول على نوادي الأطفال بمكتب الجهوي ببنزرت للمصائف والجوالين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نورتونا. مرحبا سي فوزي.
3: مرحبا، يبارك فيكم، شكرا على الاستقبال، شكرا على الحضور. هذه إذاعة نحبوها برشا، تحبها هي برشا، وإن شاء الله تلقوا الإفادة منها إن شاء الله.
2: أكيد ديما سي فوزي، كل ما نحكيه على المصائف والجولين نحكيه على الجو، نحكيه على الترهيد، نحكيه على الإفادة. وأهم نقطة سي فوزي نحب نبدأ معاك، إنه اليوم إحنا ما نحكيوش جست معناها ترهيد، لليوم صغيرات يتعرفوا على بلادهم، يعرفوا بلادهم، يستكشفوها. عنا اليوم صغيرات معناها يحلموا إنهم يخرجوا خارج حدود الوطن، ولكن ما يعرفوش وما اكتشفوش بلادهم بالقديفة. اليوم برشا نقاط، كيف يكبر صغير يقول راني مشيت البلاصة ديكا ونعرفها ودرت فيها، وتحكي له على معتمدية من تونس يعرفها، افكتيفمون معناها يكون دار برشا نقاط. فهذه ربما جزء من الأنشطة اللي تقوموا بها.
3: والله هو من أهم الأنشطة اللي نقوموا بها هو النشاط الصيفي. علاش النشاط الصيفي؟ لأن الطفل يبعد على والديه، يبعد على عائلته، يبعد على المحيط المدرسي نتاعه، ويدخل في منظومة جديدة. تعرف اللي الشارع نتاعنا شارع صعيب، وكان الولي ما يثيقش اللي ولده راهو لازم يتكون تكوين نفسي ثاني بعيد عليه، يبني شخصيته، يبني حريته، يبني كل شيء، وهذا ما يلقاه كان في المصيف. نحن عنا عدة تجارب سابقة، والحمد لله أن وصلنا باش منعنا بارشا أطفال في منزل بورقيبة في الأحياء الشعبية متاعنا. الحمد لله توا تجربتنا ربما الخامسة والسادسة والسابعة كمكتب محلي منزل بورقيبة منذ أن انطلق من 72 يعمل في النشاط الصيفي. وزدنا أن دعمنا هذية في السنوات الأخرى باعتبار اللي الجريمة اللي ارتكبوها في حق الطفل هو هالتليفون، واللي أعطيه خلي يسكت وأعطيه خلي يلعب راهو يضره أكثر من ينفعه. كي جينا للمصايف وكي جينا للنشاط الصيفي، أكيد أنه بش ينسى تليفون، بش يستعمله كان ساعة واحدة للاتصال بوالديه، بش ينسله عليه. يعني الهدف كان تربوي أكثر منه حاجة أخرى. الهدف أنك الطفل هذاك يتربى في مجموعة جديدة، في محيط جديد، في أسرة أخرى، يتعلم فيها يبني شخصيته، ينحي انفعالاته مع المجموعة، ينضبط في أوقات معينة، يتعلم كيفاش يرقد، يتعلم كيفاش يقوم، يتعلم يفرش فرشه. هيك الحاجات البسيطة، الوسائل التربوية الصغيرة تخليه يبني يبني لشنوة، يبني اللي هو اللي ذاته اللي أكيد. نحن أهم شيء بالنسبة لنا أن هدفنا هو بناء الإنسان.
2: أكيد. سي أيمن الطياشي طار علي، ونعود نذكر مسؤول على نوادي الأطفال بالمكتب الجهوي ببنزرت. دونك نبنيه على كلام سي فوزي، اليوم مهم برشا الأنشطة اللي تقوموا بها، خاصة زاد عندكم أنشطة تربوية في المصيف. دونك خلينا نتعرف عليها معك سي أيمن.
4: شكرا وتحية للمستمعين الكل على أكسجين أفام. احنا بالنسبة للمصيف نتاعنا، أكيد قبل ما ندخلوا في كما نقولوا فيها، يعني احنا قبل المصيف عنا حضر برنامج نتاعنا قبل المصيف والمصيف وبعد المصيف
3: تقريبا.
4: بالنسبة للبرنامج الفني يكون بالتنسيق مع المسؤول على الأنشطة الفنية في المكتب المحلي اللي هو مي نعيم خالد، تحية ليه، اللي هو يحضرنا البرنامج الفني. ونحاولوا باش يكون البرنامج الفني صحيح فيه تفرهيد، يكونوا صغار باش تفرهدوا أكيد، واللي طالات باش تتفرهد زادة. ونحاولوا باش يكون البرنامج تربوي أكثر منه يعني تفرهيد.
2: أي
4: بالنسبة للبرنامج التربوي عنا إن شاء الله باش يكون في المصيف، عنا إن شاء الله باش يكون عنا درس في التغذية الصحية للأطفال مع مختصة في التغذية، إن شاء الله باش يكون معنا في المصيف، موجودة معنا. وعندنا ان شاء الله درس تطبيقي في الاسعافات الاوليه من طرف الحمايه المدنيه ان شاء الله. وعندنا حمله السلامه المروريه باش تكون في على عين المكان يعني في المنستير ان شاء الله. سناب باش نعملوها عملناها ما عملناهاش ان شاء الله باش تكون موجوده.
2: اها باهي.
4: وبرشا حاجات اخرى ان شاء الله يكتشفوهم صغيرات غاديك على عين المكان في المنستير ان شاء الله.
2: تري بيان. باش
3: تهزم المهرجانه؟
4: اكيد ان شاء الله.
3: باش تهزم البيسينه؟
4: اكيد.
3: بالنسبه لبيهم دورك
4: نحكي على طوع الجانب الترفيهي، بالنسبه للجانب الترفيهي ان شاء الله باش يكون عندنا المسبح البلدي للاطفال البلدي بالمنستير باش يمشوا للصغيرات ان شاء الله.
2: اها.
4: وعندنا مهرجان المنستير ان شاء الله باش يخصصوا لهم يعني سهريه الخاصه للاطفال بمهرجان المنستير.
2: اي.
4: وعندنا مهرجان الالوان شكون زاد في المركز المصيف يعني على عين المكان باش نعملوا مهرجان الالوان. والسواريد موس ان شاء الله زاد باش يكون في وسط المركز تاع المصيف يعني ان شاء الله. هذا هي البرنامج الفني. وفما مفاجاه اخرى خلوها لهم سي فوزي على عين المكان غاديك يكتشفوها الصغيرات. وبالنسبه للجوله البحريه زاد عندهم جوله بحريه باش تكون بالبط وزاد ان شاء الله. السنه مش باش يخرجوا من المستير باش يخرجوا من سوسه. عملنا خرجنا من المستير السنه بدنا لهم ان شاء الله الخروج باش يكون من سوسه. وان شاء الله صغيراتنا يتفردوا. وهذه دعوه الاولياء اللي مازالوا ما قيدوش صغيراتهم هذا بينا يعني يتصلوا بينا في اقرب وقت ويسجلوا صغيرات تاعهم يعطوهم فرصه خليهم شو يصيفوا صغيراتنا وصيبوا ولدك وصيبوا طفلك بيحاول اللي في امان ان شاء الله عنا ما تخافش عليه. هذه مسؤوليه زاده لنا احنا.
2: على شنو نجم يكلموكم كيفاش ينجم يتواصلوا معاكم؟
4: اتصلوا بينا على الارقام ديجا موجودين الارقام نتاعنا 98 680 804 ولا 56 638 826 ولا يجوا بحذنا المكتب المحلي المقر نتاعنا وين مقبرتش هذا من زبرقيبة مكتب محلي محلول من 9 نتاع الصباح لل 8 نتاع الليل موجود يوميا تو نجم يلقوا شكون غاديك ومرحبا بالناس الكل.
2: تري تري بيان مهم برشا. فما
3: يعني
2: فما جوست باش نجيك سي فوزي ولكن انا نحب نشير النقطة انه فما انشطه معناها تربويه وفما انشطه ترفيهيه. الحقيقه الصغيرات مستحيل يقلقوا في المصايف هذيا عندهم برشا اجواء كبيره. تفضل سي فوزي عندك
3: مضمون. لا حبيت ان ذكر الاولياء راهو الحمد لله راهي مازالت كاين بقاع محدوده جدا.
2: أي.
3: يعني اخلت قيد رانا قريب نسكروا الباب التسجيل باش ينطلق ان شاء الله المصيف لو 15 وعندنا ان شاء الله يعني ربما نحكوا على مصيف
2: الاسره المستقبليه
3: باذن الله. عندنا زوج شركات ان شاء الله الحمد لله انهم زاد باش اطفال قبل العمله باذن الله في شهر اوت ان شاء الله زاد خصصنا لهم هو عدد كبير نتاع اطفال.
2: أي.
3: برنامج حلو برشا الزوج شركات عزيز علينا اللي كانت حبنا
2: ما غير ما نسميوه
3: شركات ان شاء الله باش تشارك معنا في مصيف خاص باللي اطفالهم يعني
2: ولكن الاتفاقيه موجوده عندك توا
3: مصيف لوكانس اخلط قيد شد بلاص
2: تري بيان. باهي نحب نمشي معاك سي فوزي لنقطه مهمه واللي هي زاد كيف عندكم قلت كما ذكرت انت معناها مصيف الشركات والتعاقدات اللي قاعدين تقوموا بها زاد كيف عندكم انشطه مستقبليه على غرار هذايا زاد عندكم المؤتمر اللي باش تقوموا به المؤتمر 22 هلا حدا 12 جويلية 2026 دونك هذه في اطار اليوم انكم قاعدين تزيدوا تكبروا اكثر في النشاطات نتاعكم وفما برنامج القدام
3: ان شاء الله. هي دعوه لكافه اطارات المكتب المحلي منزل برقيبه للحضور ان شاء الله في الفضاء الخاص بمنزل برقيبه موجود في الدعوه باش يشاركوا في المؤتمر. نحن علاش المؤتمر؟ لازمك مرحله تقييميه نتحاسبوا ايش عملنا فنيا ايش عملنا تربويا ايش صرفنا ايش ما صرفناش نقيموا المرحله ثم نعطيه الامانه الناس اخرين باش يوصلوا الرساله هذيك ايش تعلمنا في المصايف لان المؤتمر حلقه مهمه جدا في انك تحترم الصغيرات اللي يوشتوا معاك الشباب اللي يوشتوا معاك المدربين القدوم تحترمهم هاو ايش عملنا هاو ايش جبنا هاو الحاجات اللي
2: شاركتوا فيها
3: اللي لا وعدناكم بها في المؤتمر اللي فات وربما حققناها اجا الناس نشوفوا نسبه التقييم هاو الحاجات ما نجمناش لظروف هاو واش عندنا هاو واش ما عندناش
2: الشفافيه
3: وهذا كله في ان شاء الله في المؤتمر كان ما نعرفش الصوره
2: دونك في
3: الصوره بالضبط
2: كتاب كامل
3: يعني للانشطه التصرفات الماليه الانشطه لكل ما النشاط عمله المكتب المحلي يكون موثق ومدون مع التصرف المالي في مراقبه تعرف اللي نحن عندنا في منظمه عندنا تشديد على المراقبة لكل مليين يمشي في حق الطفل، لازم يمشي لبلاصته، لازم يكون موثق، لازم يكون مضمن. عندنا مراقبة أولية مع المكتب الجهوي، ثم مراقبة دائرة الحسابات تعملها المنظمة في أشخاص مستقلين ذوي الصفة لإعادة التدقيق المالي، والحمد لله.

0: في المؤتمر نستدعوك مرحبا بكم، نستدعو ضيافنا، نستدعو الجمعيات اللي تحبنا ونحبوها باش يجوا بحدنا، نفرح مع بعضنا لانه هذاك العرس نقيمه مكتب محلي مازن برقيبه، وان شاء الله ان شاء الله نعدي وجو مع بعضنا وتطلع هيئه جديده. الهيئه هذه تمشي على روحها، هيئه جديده بالتالي نتجدد كتجدد مياه البحر.
1: أكيد مهم برشا سينو. زيدا كيف كيف عندكم الصيف الكتاب في المكتبة العمومية مازن بورقيبة وتينجا 6 و7 أوت. زيدا كيف كيف محضرين المطالعة نصيبها مسي فوزي؟
0: بالضبط. هو شوف الحاجة بها في المصيف أنها ديما عندها خدمة، ديما عندها نشاط، ديما عندها

0: كبيرة، فيه الرسم، فيه الإبداع، فيه المطالعة، فيه التقييم، فيه المسابقات الفكرية. لذلك دعوة لكل أطفال منزل بورقيب وأطفال تينجا وأطفال الأرياف نتاعنا، إن شاء الله 6 و7 باش يكون حفلة كبيرة ينظمها المكتبات بالتنسيق مع المكتب المحلي، وإن شاء الله يكون تأطير جيد من أجل أن نرجع قيمة الكتاب وقيمة الإحساس بالمطالعة. نحن نعمل ولن نتخلى عن دورنا في تربية الناشئة.
1: مهم برشا. نمشي معك سي أيمن، اليوم الحقيقة مسؤولية كبيرة برشا تكونوا أنتم معناها ماخذين على عاتقكم صغيرات هذوما. نعرف الصغير هذا اللي خارج من ضغط الامتحانات وضغط القراية، وزاد كيف كيف اليوم مع ضغط السوشيال ميديا، معناها أنتم ماخذين على عاتقكم صغيرات من 6 حتى 18 عام. دونك الصغار هذوما الفترة متاع العمرية دي صعبة برشا، بالتالي اليوم أنشطة كاملة محطوطة على ذمة الصغيرات هذوما. الهدف متاعكم أنه اليوم مش بركة تخرجوهم من الضغط الامتحانات، ربما أكثر من كيك.
2: أكيد بالطبيعة احنا الطفل يهمنا برشا، وإحنا كمصائف يعني منظمتنا يعني تهم الطفل والشباب يعني بصفة خاصة. نحاولوا نحن كمكتب محلي في منزل بورقيبة أن نقوموا بدورنا وأكثر من دورنا، مش مزية على صغيراتنا. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله أطفالنا ديما بخير. ومرحبا بها بالصغيرات الكل، ماذا بينا أطفال منزل بورقيبة يكونوا كل موجودين بحذانا في المكتب المحلي ويكتشفوا مثالش الأولياء. جيبوا ولدك، جيب ولدك مثالش، دخلوا المصايف، خليه يكتشف، خليه يشوف، خليه يتعلم.
1: فرصة ليهم الصغيرات.
0: الحق راهو تعرف يا مدام، الطفل كان ما يتشبعش من صغرته يذيع صغير، يولي يروبو متاع قراية، وبعد حتى في حياته الاجتماعية ما يلقاش روحه، يذيع من الأول وبدلال وبدلال بدلال، وبعد يولي ينعكس الدلال هذاك على حياته، وتولي مشاكله وتولي مشاكل عائلية وتولي وتنتهي. إذا ما تشدوش المرحلة الحساسة خاصة المراهقة الأولى، الطفل الصغير، نحن البرنسيب نتاعنا شنو هو؟ إنه من 6 سنين ل 12 سنة حاول تبين له الدنيا روز، يعني الدنيا باهية ما تخافش منها، ادخل لها تعلمها. ثم من بعد انك مرحلة المراهقة الأولى، خاطر الطفل في القانون التونسي لازم يكون أقل 18 سنة. المرحلة الأولى للمراهقة لازم تعرف كيفاش تاخذوا باش ما ياخذوش الشارع، إذا خذوا الشارع تخذوا.
1: أكيد أكيد بعد نلقاو عواقب أخرى. سي أيمن عندك مضيف؟
2: عندي مضيف على جست ملاحظة يعني نلاحظوا فيها نحن ديجا حتى في المصيفات نتاعنا، الطفل كيمشي معنا المصيف مش كيما النهار الأول مش كيما النهار الأخر، يعني حتى الولي كيما لاحظش احنا نلاحظوا. ديجا الطفل يعني كي تشوفهم انت الاطفال كيفاش بيغادروا المركز تاع المصيف، كيفاش بيروحوا خاصه الليله الاخر، كيفاش بدوا يودعوا في بعضهم، عباره يعني عمل عائله جديده. هكا 7 ايام اللي عاشهم هذوك مع المجموعه مع المدربين نتاعو مع المرافقين نتاعو، عباره يعني عمل عائله جديده، وكالعلاقه اللي تبقى بعد المصيف. صحيح هي في الصيف اما تبقى علاقه كبيره، يعني اطفال يتصلوا بينا يكلموني، يعرضك في الكياس، يعرضك في وسط البلاد ولا حاجه، يعني حاجه باهي يتعلمها من المصيف. وإن شاء الله دعوة الأطفال منزل بورقيبة أنهم يشاركوا في مصيف منزل بورقيبة، ومرحبا بهم.
1: ميرسي بوكو سي فوزي. الكلمة الأخيرة نخلي لك كلمة الختام، تعاود تذكر كيفاش نجموا يتواصلوا معكم وكيفاش نجموا يقيدوا.
0: على زاد نشاط آخر إن شاء الله باش يكون في آخر أوت للكلوتور للمدربين، بعد الضغط اللي عزاد عاشوا في قريتهم في عائلتهم في المصيفات، خاطر باش يمشي يلتزم راهو أكثر من 24 ساعة. أكيد أنك لازمك تعطيه جرعة من الترفيه. ولذلك خممنا كمكتب محلي إن شاء الله في أواخر شهر أوت في نهارين 3 أيام بالضبط باش يكون مصيف للإطارات وللأعضاء المشتركة كتتويج لخدمتهم لموسم مصائفي كامل. حبيت في الأخر إيش نقول؟ نقول يا أولياء، يا بابا يا أمي، عطيني ولدك ما تخافش، راهو أمن. وتعرف اللي جاء منظمة فيها 40,000 مدرب، وتعرف اللي منظمة عمرها في 80 سنة راهي تعرف ايش تبني. راهو عندنا الدكاتره وعندنا الاساتذه وعندنا المحامين وعندنا الاطباء وعندنا في منظمتنا الناس كل الشرائح كل موجوده والمحاسبين الماليين، يعني صدقني منظمه عريقه جدا. بالتالي حتى كي تبعث ولدك راهو تتهنى وفي الضمان. يا بابا راهو ما عادش وقت اذا بتسجل في المصيف نتاع سي ان اس اس الكبير، راهو فما شركات راهي بدات تدخل

0: تفكنا الوقت. لذلك دعوة إلى أبناء العائلات، رأوا مصيفنا رخيص برشا، رأوا صدقني في إمكانيات دعم باش نجمو نغطيو الكلفة المالية، الكلفة كلفة الإعاشة وكلفة النشاط التربوي والنشاط الفني. راهي 200 دينار ما تعمل حد شيء بالسي ان اس اس، راهي 250 دينار بلاش سي ان اس اس ما تعمل حد شيء، وتعرفوا كلفة الغلاء والواحد. نحن تجندنا من أجل الطفل. لذلك دعوة للمدربين باش نزيدوا نحرصوا على حمايته هاك الطفل، دعوة للأولياء والمواطنين منزل بورقيبة وتينجا وما جاورها أنهم يشاركوا معنا في المصيف، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفق تونس من أجل طفل فرح.
1: مرسي بوكو، شكرا، يعطيك الصحة سي فوزي زيود رئيس المكتب المحلي المصيف والجولان بمنزل بورقيبة. مرسي بوكو سي أيمن الطيشي ترعالي ومسؤول على نوادي الأطفال بمكتب الجهوي ببنزرت. مرسي بوكو لكم أنتم على الاستماع، وقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متنا اللحد.
2: راديو أكسجين أفام، صوتك بالصوت العالي.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البراء كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
1: إيزي زيتونة بايمنت هو المؤسس الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
2: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا ليزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل،
6: ولا كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: لحديش 23 دقيقه اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كل حد قاعد يسمع فينا طو معاد المجتوى على موجتنا هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند ميرسي بكل الضيوف اللي كانوا حاضرين بعثنا في الاستوديو ميرسي للمصائف ولا جوالين المكتب المحلي للمصائف بمنزل بورقيبة اللي ما تنساوش ينظم الجوالات متاعه مصائف العز 3 بالمنستير وسوسة من 15 حتى 23 جويلية 2026. ميرسي بكل ضيوفنا سي فوزي زيود رئيس المكتب المحلي للمصائف والجوالين بمنزل بورقيبة وسي أيمن الطيشي طرعالي ومسؤول على نوادي الأطفال بمكتب الجوالين الجهوي بمنزل بورقيبة. فوالا ميرسي بكل الناس الكل اللي كانت معانا أمل اللي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي الشيخ فتحي البي في قبس من الإيمان واستقبال مكالماتكم الهاتفية بعد شوية تكون حاضر معكم رانيا ترابلسي في برنامج فورم لحد أجمل تحية عوض في العوني باي باي في الأمان
0: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensih Al-Karhabtek Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda à la 98 136 448. Ou elle 27 957 743.
2: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد، حاجة أخرى.
1: يا صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا في خير وصحة وعافية، نهاية أسبوع موافقة للجميع. هذا موعد جديد من برنامج فورم لحد، كما كل نهار أحد نكونوا حاضرين بحذيكم من نص نهار الماضي ساعتين، تلقاو عديد المواضيع، تلقاو زيد آخر الأخبار الثقافية، ضيوف يكونوا حاضرين بحذينا ونحكيوا معاهم في عديد المواضيع. وظيفتنا لليوم باش تكون الكاتبة والروائية خديجة التومي، بعد شوية تكون حاضرة بحذينا باش نحكيه معاها في عديد النقاط المهمة فيما يتعلق بكتاباتها وترشح كتاباتها إلى الجانب من جوانب خلينا نقوله في الوطن العربي والعالمي، ترشحات الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها بالنسبة لكتابنا ومبدعينا التونسيين. زيدا باش يكونوا بعد شوية ضيوفنا أطفال صغار متوجين، والحقيقة أنا نكون سعيدة جدا كي نلقى صغير يكونوا متوجين إن شاء الله بعد شوية باش يكونوا بحذينا ونحكي ومعاهم على التتويجات فيما يتعلق بالحساب الذاني والجانب المهم بالحساب الذاني. هذا الكل أكثر إن شاء الله في سويعتين من زمان من توا حتى الماضي ساعتين. الموسيقى اللي تعودتوا بها والجو ريتم المزيان يكون موجود في برنامج فورم لحد. كما تعرفوا فورم لحد ما يبدأ إلا ما يكونوا الثنائي العمالقة يكونوا حاضرين بحذية. على يميني عميد الصحفيين عميدنا ابن بطوطة الثقافة عمل هذه البكوري. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. إن شاء الله نعدي وحصة ممتازة كما العادة، لأنه إحنا ندخل كل بيوت بدون استئذان.
1: أي؟
2: وطقسك تشوف طقسك ذا الأنشطة الثقافية انطلقت كالعادة.
1: أي؟ أنا نحسك عندك تنعويشة هكا ثقافية.
2: أكيد فما ثقافة وفما أنشطة وفما كذا وفما عروض مسرحية، خاصة وإحنا ننتظر في صديقنا والممثل المسرحي المبدع محسن الجواني، عنده عمل ممتاز، عمل سيبرمج بحول الله في العديد من المهرجانات المحلية.
1: هذا
2: إن شاء الله إحنا باش نكونوا موجودين، وانت ما نعرفش هذا السيف هذا باش تكون موجوده.
1: لا موجوده
2: موجوده، مرحبا بك
1: موجوده بقدرتك.
2: وانا نحب والله ساعات احنا برشا يتبعوا فينا ويسروا علينا ويوجهوا لك تحيه. انا التاكسيست من الاسبوع القادم قال لي يبلغ تحياتي ونسيت، اليوم طلعت معه في التاكسي ها ونسميه سي فيصل تاكسي 386. هو لو في الاستماع
1: 386 تحيه لي سي فيصل،
2: هو وزوجته الموظفه الخلوقه اللي هي تخدم في الضمان الاجتماعي في بنزرت زد كيف مستمعه وفيه ومتعاونه
1: تحيه لهم
2: العائلات هذم وكل المستمعين اللي
1: تحيه للساده المستمعين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي
2: تابعوا فينا
1: واللي برونشيتي بفكره هبهم والا في ديارهم والا عبر الموقع متاعنا والا الابليكاسيون راديو اكسجين. يعطيهم الف صحه ودمتم اوفياء لاذاعه اكسجين فام. ما ننساوش المشاكس رقم واحد المشاغب على الدوام، ومن غير ما نحكي لكم في الافق بليك شنو عمل اصلا تلفت نخزم فهمت عاد شيء. المهم مرحبا بك عسلي، مصباح الخير.
3: صباح الخير، نارك زين، نارك ان شاء الله فل وياسمين. الف تحيه لاستاذنا ابن بطوطة كما تقولي فيه الأستاذ محمد الهادي البكوري اللي نثمن فيه الجهد اللي قاعد يعمل فيه، خاصة اللي تلقيه متنقل معناها في كل بلاصة من ربوع تونس، مش حتى على المستوى المحلي ولا ال 14 معتمديه، لا لا تلقيه في كل بلاصة. هذه عنده الروح الثقافية نتاعو راهي مزروعة فيه. اليوم لو كان نشوفوا تحلل الدم نتاعو تو نلقوه مسرح، نلقوه موزيكا، نلقوه ثقافة
1: بامتياز.
3: وبالتالي معناها قلة وانا در باش تلقى انسان معناها هو ويفكرني بالأستاذ محمد الماطري سميدة.
2: الله يبلغ تحياته ويبلغ لكم تحياته. وأنا قلت رئيسي بنتنا رنوش رانيا ولا تحب تشوف، قال لي سي الهادي أنا حاول نسعن بين كله سي محسن، هو عنده إصدار سيصدر قريبا ووعدني بأنه قلت أول ما يصدر الكتاب ستنزل على ضيف عنا وكان سعيد برشا، وهي فرصة عم بالقاسم يعطيك الصحة اللي ذكرتني في محمد الماطري سميدة الصحفي المتميز والمتألق والخلوق والمتواضع،
3: إنسان ذو أخلاق عالية وتربية كبيرة، وبالتالي هذا يتمن الجهد اللي يقوم فيه محمد بكوك. تفكرني بالأستاذ محمد الماطري سميدة اللي زاد هو يتنقل ياسر
1: دونك ان شاء الله يكون ضيف بحضينا ويعطي الف صحه
3: الف تحيه للناس اللي استمتعوا فينا من بنزرت حتى لاخر الدنيا، وخاصه الجاليه نتاعنا اللي توا ان شاء الله معنا على قريب بداوا ويتوافدوا على تونس وارض الوطن. هذوما نعم بنقول لهم التحيه نتاعهم، وتحيه لكل العرسان اللي باش يتزوجوا واللي يتزوجوا واللي معناتها قادمين على الزواج هذيا، زاد نقدم لهم تحيه
2: فرحولهم
3: بالكداب الكدال. يعني انا قال لك لقان لقيت جاه وترب لا تبدلوا لا بشقا لا بتعب، والواحد توا معناها ديما يقول ربي هني لهنا، يقول لك خبز وماء واعطيني لهنا
1: ان شاء الله ربي هني الناس الكل ان شاء الله ربي
3: جايز يا محمد الهادي جنتي تخطب يقولوا لك مالي العروسه رانا ما طالبين حتى شيء كان لهنا أجيت لوج على هنا تلقاه بأربعين مليون
1: ذيك هو ذيك سنة الحياة. وإن شاء الله ربي هني الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي الكل يكونوا في خير وصحة وعافية.
2: أنا جبت زوز عرايس حلوة هم موجودة في الزكرة، كتجينا الزكرة ونقدم رودك ماني عارف تو جو العراس وجو الأفراح.
3: أسمعي هم زوج ردي بالك هم زوج
1: هيك هو باش ناكل سيبوني تو باش نخرج. يلا اقعدوا بغونشي معانا عنا والله سيربريز تو دخلت
3: هي باهي بركه
1: باهي صدقت
3: يعني ماني نبهت علي قلت لك
1: دونك عندكم سيربريز اقعدوا معانا عنا ضيوف الساعه خلينا نستقبلوهم بعدين بعد شويه نمشيو فاصل صغير للموزيكا ومن بعد سيربريز اقعدوا سيربريز تياره تياره على الاخر ما يقول لك القوين يقول لك القايلة ذي تخرج فيها العروسة اللي مشت الحمام
3: يا رسول
1: ويخرج
3: الله
1: فيها اللي عنده عقيرة ويخرج فيها
3: كل طنق براس العصفور
1: أكهو بعد تشوفوا السربريز شنو وقضوا معنا أنا راجعين يعني.
2: يلا نسكنوا بعضنا يلا

0: جديد ومازلنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد. والحقيقه ما تتفاجئوش بالصوره خاطر التصويره مزيانه برشا ومحلاها. علاش؟ على خاطر اليوم بحذينا صغيرات اللي هما متوجين في البطوله الوطنيه للحساب الذهني صحبه اوليائهم اللي حاضرين بحذينا، وهما المتوجين ابناء مدينه ماتر، معتمديه ماتر، المدينه الجميله هذه اللي نحبها برشا. وبيان سور نقولوا ماتر، نقولوا عامل هادي اللي هو المعد والمدبر لهذا الضيوف. وإحنا اليوم نحكيه على نادي الحساب الذهني بماتر. عامل هادي
1: أكيد رانيا مشكورة، إحنا سعداء جدا باستقبال الأولياء ونادي ونادي الحساب الذهني اللي شرفونا ونورونا بصدق رانيا على 1200 تلميذ. حتو بعد فسرنا السيدة لميا هي المسؤولة والمشرفة على النادي هذايا اللي حقيقة برافو ليهم. وأنا ديما تعرف كالعادة رانيا ووجه تحية كبار وتقدير للأولياء اللي قاعدين يتابعوا في وليداتهم ويشجعوا فيهم ويهزوا فيهم للنوادي هذه. برافو ليهم، ان شاء الله القادم افضل ويعطيهم الصحه. هذا
0: اكيد يعطيهم الف
1: هذا شرف الماتر، وان شاء الله ماتر يهتموا بهم ويدعموهم. ماتر ولاده كما قلت انت يا رانيا،
0: راهو
1: عندنا كما تقول السيده رئيس التحرير سيده الف جندوبي، راهي ولاده في كل المجالات وفي كل الاختصاصات.
0: بيان سور مدام لميا هي المشرفه على اخذ بحضنا للميكرو، هي المشرفه على نادي حساب الذهني. ظهري اليوم مدام لميا مش تدخل معاك انا في صلب الموضوع، مش تدخل بعد نحكيوا مع الصغيرات. اليوم كي نحكيو على الحساب الذهني نحكيو على حاجة اللي أصبحت قبل كنا نقولوا حاجة نادرة، لكن توا ولات حاجة ضرورية مع الدراسة للصغيرات. اليوم كيفاش قاعدة تتعامل مع صغيرات ذوما؟ النادي متاعك هذايا خلينا ناخذوا عليه أكثر تفاصيل.
2: شكرا يعطيك صحة، يعطيكم صحة على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: يعطيكم الصحة على الفرحة الكبيرة اللي شفتها اليوم بوليداتنا وليدات ماتر.
0: مرحبا.
2: في عيشك، شكرا. هذا مش غريب على الأكسجين فريمون بالحق، ديما تشجع صغيرات وديما تشجع الناشئة في اللي يقدموا في البلوس لبلادنا ولتونسنا، مش كان الماتر. وبالحق رانا نكونوا في جيل التونس مش الماتر، خاطر تونس
0: صحيح
2: في القلب. الحساب الذهني ولات معاش حاجة دالجة، معاش حاجة نادرة، ولات حاجة موجودة، ولات حاجة يؤمن بها الولي، ولات حاجة يسعى الولي ويفركس عليها. علاش نقولوا علاش؟ خطر الولي ولا يعرف اللي الحساب الذهني ماهوش الرياضيات. الحساب الذهني هو الرياضة الذهنية اللي هي تطور من مستوى صغير في الذاكرة وفي التركيز. أنه الحساب الذهني يخدم على شخصية الصغير، أعطي الصغير مهارات تو يعطيك كل شيء. المهارات السكيلز الصغير ولي الكبير، تو كي تمشي تفركس على خدمة ولا يفركسوا على المهارات يقول لك هيت تعطيني ايش عندك. الحساب الذهني هو رياضة ذهنية، هو سكيلز للصغير، هو يكون صغير من الصغرى باش غدوة يعمل على روح شخصيته ثقته تركيزه وهذا الكل.
0: به المجموعة الطيبة
2: النيرة
0: والنيرة والجميلة، خلينا نقول بالأخص كيكونوا المتميزة كيكونوا صغيرات وفي عمر زيادة صغير، ما هوش تحكيوا على 15 ولا 16، نحكيوا على 6 7 8 9 10 سنين. هذوما الأعمار الموجودة. نتصور وانه باش يكون التعامل ماهوش بالساهل
2: بيان سور،
0: باش انه اليوم تحاول انت تسيطر على الصغير وتخليه يخرج المهارات اللي هو عنده من خلال بيان سور الحساب الذهني.
2: بيان سور ماهيش حاجه سهله. الصغير باش يتعامل، نقولوا مثلا موده عبد المؤمن هارون اللي بداوا معانا من سن 5 سنوات في التعامل مع المعدات، ماهيش حاجه سهله انه باش يتعامل مع المعدات. انا هنا بالحق نحب نشكر مدربات الحساب الذهني اللي معايا في أكاديمية اللي هي أماني البسيلمي واللي هي كوثر كوثر مدام كوثر معانا زيدا. فريمون من الأول بشد المعداد وتتعامل معها مش حاجة سهلة، حاجة فريمون لازمها برشا مجهود. ضحاو الصغيرات كانوا فايقين وواعين وقاعدين يعطيو في البلوس. معناها صغير احنا علاش نقدموه؟ علاش نخدموله؟ نخدموله غدوه كي تروح للدار تجبد الواجب تخدموه. نخدموله على مهاره، نخدموله على شخصيته. انت غدوه كي باش تدخل تقرا تتراجع دروسك في الدار ولا تراجع نادي الحساب الذهني ولا نادي ولا تمارين الحساب الذهني، ما عادش نقعد باش نمشي للتواليت سامحني كما يقولوا صغار باش نمشي جعد باش نمشي، يولي عندي هدف قدامي باش نلتزم بيه،
0: لازمني نكمل ولازمني نتعلم
2: على الاهداف. وهذاك اللي خلى الصغيرات يتميزوا.
0: مدام لميا فما سؤال ممكن هذايا حتى الناس توا اللي قاعدين يسمعوا فينا يتسائلوا ويسالوه، يقول لك انا اليوم عندي صغير ما نعرفش اي عمر يكون اللي هو عليه. انا اليوم انا هو العمر الانسب باش اني انا نسلمه لنادي حساب الذهني باش ينطلق فيه. والا انا شغل حاجات تخليني اني نعرف ان ولدي يجم يكون من بين العباقرة متاع الحساب الذهني.
2: ما يعنيش انه اللي يدخل نادي الحساب الذهني لازم يكون عبقري.
0: العبقرية هو اللي حبينا
2: تكتسب في نادي الحساب الذهني. العبقرية راهي تكتسب واكتسبت في نادي نادي الحساب الذهني. اكتسبت ما جاوش عبق ما بون جاو ما شاء الله عليهم باش ما نقللوش من شأنهم. اما راهي العبقرية تكتسب بيان سور. العبقرية تكتسب. انا نقول لهم صغيراتي نعملوا لهم كوتشينغ معناها راهو الاهداف والقرارات راهي حاجات تكتسب. راهو انت باش تكون متميز راهو قرار انت. لو انت ما تخدمش لو انت ما تحطش في بالك لو انت لا انا ولا الكوتش ولا الولي. اذا انت كولدي ما تحطش في مخك راك عندك هدف نعلموهم انه عندك هدف تخدم عليه باش توصل له. ماكش تخدم نيمبورت كومون. تحديد الاهداف اكثر حاجه نخدمه على صغير باش انت تكون عبقري. التدريب والمواظبه والاستمراريه.
0: الصغير
2: العمر
0: عطينا العمر.
2: العمر الأنسب للحساب الذهني الخمس سنوات.
0: من الخمس سنوات؟
2: الخمس سنوات نبدأ.
0: مش قبل
2: بون باش نقول لك أنا مش قبل. احنا نخدم على مهارات دماغية نخدم على لي سيلول مونتال. إذا مش تخدم الصغير أقل من الخمس سنوات يكون مضر أكثر منه نافع.
0: يعني خمسة سنوات هو العمر الأنسب باش أنت تنجم يتأقلم معاك ويفهم أنت فاش قاعدة تعطيه.
2: فوالا يفهم ويلفو كونتي أنه مش أي عمليات تعطيهم له في العمر خمسة سنوات.
0: تختلف في الأعمار
2: تختلف المستويات. ما تجيش أنت عمر خمسة سنوات باش تعطيه عمليات كبيرة. الخمسة سنوات راه باش تبدأ معاه من الواحد للأربعة في الأحد من العشرة للأربعين في العشرات فقط لغير. On avance, سامحني On avance, باش نبداو نزيدو 41 في حتىش نوصلوا معاه لل99.
0: باهي برشا.
2: حسابا يعرف الارقام هو جاي ما يعرفش يقرا الارقام يتعلم الارقام بطريقه معينه راه باش يتعلم الارقام مش 1 2 3 باش يتعلم
0: يعني بالمقصود اللي نتعلموا به نحن نقول لك 1 2 هذه
2: ولا
0: فما طريقه اخرى
2: بالصوت بالفيديو
0: طريقة النطق باللقاء
2: بالحكاية. دونك احنا شقولوا قولوا بالحكاية بالنطق بالصورة بالألوان اللي هو فص الدماغ الأيمن. فص الدماغ الأيمن هو المسؤول على الحفظ بالألوان. لو نرجع توا حتى سوغ انترنت ولا نجبدوا صورة الدماغ تنلقاو جهة بيضاء وكحلة وفيها دي كالكول وجهة بالألوان اللي هي فص الدماغ الأيمن اللي هي المسؤولة على الحفظ اللي هي الذاكرة طويلة المدى. الحساب الذهني شيخت البالانس يمين يسار.
0: باهي باهي
2: احسن ما تعطي الصغير في العمر هذا.
0: ممتاز. اي عمليه
1: كلمه زيد كلمه حق يراد بها حق راه زيد النجاح والتميز نتاع الصغير هذا راهو القاو الارضيه والقاو اطار كفى والقاو مناخ سليم وناس مختصه لانه البيداغوجي نتاع الطفل الصغير ماهوش بسهل وليست في متناول الجميع. وهذاك ادعو ان الناس باش يهزوا صغيراتهم لناس مختصين وناس متكونين وفاهمين شنو ما شفت شكلت تقول توا مدام لميا
0: اراده العائله عندها دخل
1: اكيد انا برافو ليهم انا ارفع القبعه للاولياء.
0: هي فما كلمه حاجه تتقال ما هذيك هي صحيحه. صغيرك على ما تربيه من الاول انت تكون انت شنو تحب تخرج شنو تحب تخرج منه. كان باش تخرج منه حاجه سليمه توا تمشي معاه في الطريق نتاعو الكل

0: 30 جويليا نجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط حر وشمس امبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك.

0: Oxygen.
1: Oxygen. نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم.

0: نساندوكم، احنا ناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولايه منزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليون
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بيهم. فورم لحد حاجة أخرى.
3: رجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معكم في برنامج فورم لحد ومع ضيوفنا ومع العباقرة والأطفال. الحقيقة محليهم وقداش هكا فما جو مزين برشا في البلاتو. نحكيو على نادي الحساب الذهني بماتر. حكينا قبليك مع مدام لميا وفسرتنا شنو هو الحساب الذهني، توا خلنا نحكيو شوية مع الأطفال أصدقائي هما ولا أصحابي راهو للأمانة، باش كل مرة يجيو بحذايا. خليني نسلم على هارون. شكون هارون؟ هي كلمني عاد، قولي عسلامة في الميكرو. هاوكا هاوكا هاوكا الميكرو.
4: عسلامة،
3: شنو حوالك؟
4: لاباس.
3: تبس عليك؟
4: لاباس
3: عليك. اي احكي لنا شنو علاقتك بالحساب الذهني؟
4: إيه.
3: مبروك التتويج الساعة. إيه. احكي لي على البطولة شوية، شنو عملت توي؟ اي
4: ضربت كل جهدي.
3: لا ما نشدوش الميكرو كيكا خاطر يتيح، دونك نحكيو بكل اريحيه. قل لي شنو عملت بالضبط؟
4: خدمت بكل جهدي في المرتبه الاولى.
3: في المرتبه الاولى؟ صحيح، يعطيك الصحه. صفقوا علي بالله، صفقوا علي. وشنو اخر؟
4: بفضل تدرب انستي كوثر وانستي امان وانستي لاوي.
3: يعطيهم الصحه. شنو تقول لهم اللي يعلموك واللي يدربوك؟
4: شجعتني أنا سلامي عن المرتبة الأولى.
3: هاي قلعتك صح،
4: يعطيك الصح.
3: هاي وشكون آخر؟
4: أنستي أمان.
3: هاي
4: أنستي
3: أقرب شوية الميكرو. هاي
4: أنستي أمان وأنستي كوثر وأنستي لامي.
3: هاي يعطيهم الصح. هاي
4: أنستي كوثر أحسنت.
3: هاي وشكون آخر تحب تقول له يعطيك الصحة اللي عاونتني وخليتني نقرا هكا وشجعتني وهزك ويجيبك ومعاك كل يوم؟
4: انستي رامي وانستي كوثر.
3: يا ولدي وراك سي بون، دوك مكملناهم توا. شكون يهز فيك ويجيب ويقري فيك ويتصرف عليك في الفلوس ويوكل فيك ويحبك تنجح؟ يا ولدي شكون؟
4: با
3: صحيت حزينو. انا تلخلخت في بلاصتك. شكون اخر؟ أمك وبوك هاك ولا؟ هاي قلوا يعطيك الصحة.
4: يعطيكم صح.
3: صحيت كيف كان حبك. صحيت مميزة. مودة عسليمة يا مودة، ومحلى اسمك كلك مودة. انت شنو حويلك؟
4: لباس.
3: لباس عليك. قديش عمرك؟
4: 7.
3: 7 سنين. اي مبروك التتويج انت زيدة. فين ومرتبة جيت؟
4: ثالثة.
3: اي احسنت احسنت صحيت. اي احكي لنا شوية على البطولة، كيفاش كانت الاجواء؟ شكون علمك؟
4: علمتني انستي لميا.
3: اي
4: وانستي اماني وانستي كاف.
3: باهي قولهم يعطيكم الصحة.
4: يعطيكم الصحة.
3: باهي وكيفاش فما هكا جو باهي في البطولة؟ عملتوا برشا جو، عرفت صحاب جدد؟
4: اي
3: اي. وين هذوما؟
4: في البطولة.
3: هاي باهي برشا. باهي على شكون تحب تسلم زيد؟ طيب صفقوا عليها. صفقوا صفقوا. عبد المؤمن. يا مرحبا، صباح الخير.
5: عسلام.
3: شنو حوالك؟
5: لاباس.
3: لاباس عليك؟
5: اي.
3: قديش عمرك؟
5: 7 سنين.
3: يوخي محليك محليك محليك. اي احكي لي، اي فين ومرتبة جيت في البطولة؟
5: في المرتبة الأولى.
3: يا للا يا للا، صفقوا عليه، صفقوا عليهم، صفقوا عليهم كلهم في المرتبة الأولى. اي احكي لنا عاد على الأجواء في البطولة، أنا راني عندي أمل أنت باش تحكي لي، تقجم لي قجمة باهية. اي
5: أجواء جميلة.
3: أوه على جميلة. اي اي اي اي اي عرفت صحاب جدد غادي؟
5: اي
3: اي وشو وليتوا صحاب ولا جوست كيك متاع؟
5: ولينا صحاب.
3: صحيت بيه شكون اللي عاونك باش انت وصلت في البطوله وعلمك هكا برشا حاجات؟
5: انا استلاميه ونستي اماني ونستي كاوس.
3: يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. شكون اخر عاونك يهزك ويجيبك و...
5: ماما وبا
3: يعطيك الصحه تفقوا علي. ماما تكلي هي بحذيك بحذيك ماما هذيك امك ولا
5: ايه
3: ما قولي
1: مش ماماتك
3: ماماتك ولا مش ماماتك هذيك باش تحب تقول لها ماما هاي قولها حاجه باهيه عاد قولها حاجه باهيه ها انت تحبها ماما ولا ما تحبيش هي صحي تقولها نحبك عاد
5: نحبك
3: صحي تعيش هو به ادم وينو ادم ادم
6: انا
3: عسلامة
6: السلام
3: شنو احوالك
6: لاباس
3: لاباسه ما شدوش الميكرو من فوق جوست نحطو الدينا كي ونحكي وكل شيء تعدى به قديش عمرك ادم
6: 10 سنوات
3: 10 سنوات قديش جيت في المرتبه
6: مرتبه ثالثه
3: صحي صفقوا علي صفقوا علي به كيفاش كانت الاجواء البطوله باهيه
6: كانت الاجواء البطوله باهيه
3: ايه

0: يعطيهم الصحة. سلم عليهم هاي، قول لهم يعطيكم الصحة.
1: يعطيكم الصحة.
0: صحيح. به الزبير، قال لي الزبير، أنا قلت له زبير، قال لي الزبير.
2: بالألف
0: واللام. قصدت قال لي، قلت له زبير، قال لي بالألف واللام. شحوي لك؟
3: الحمد لله.
0: لباسة؟
3: الحمد لله.
0: قديش عمرك؟
3: تسع
0: سنوات. به فين مرتبة جيت؟
3: جيت في المرتبة الأولى.
0: صفقوا علي في المرتبة الأولى، محليكم الكلكم أبطال هكا ومتوجين. شكون اللي علمك الحساب الذهني؟ شنو تقول الأنستي وأنستي وأنستي؟ شكونهم؟
3: أنستي الفاضلة لميا، وأنستي أمان، وأنستي كوثر.
0: يعطيهم الصحة. هاي وفي عائلتك شكون اللي عاونك برشا؟
3: أمي وبا.
0: يعطيهم الصحة. تسلم عليهم؟ شو تقول؟
3: نهديهم كل الشكر.
0: يعطيك الصحة، وإحنا زيدا نهديو لك كل الشكر زيدا على التتويج. اسمك بركة؟ أنا اللي من
4: زبيل.
0: لا مش زبيل.
5: طلحة.
0: شحوي لك؟
5: لاباس
0: لاباس عليك. قديش عمرك؟
5: 11.
0: به متوج مرتبة شنو؟
5: ثالث.
0: صفقوا عليه في المرتبة الثالثة، ما نحكيوش عاد في بعضنا. يتعدى راهو، شفت الكلمة اللي قلته سرك هذاك، يتعدى للناس تسمعوا راهو. به احكينا كيفاش هكا تعلمت الحساب الذهني، شكون علمك شكون عاونك؟
5: نهدي كل الشكر لانستي لاميا، وانستي امي وابي، وانستي لاميا، وانستي اماني، وانستي كوثر. انا وكانوا يساندوا فيا ودربونا برشا في البطوله، ونشجع كل الاولياء انهم يدخلوا صغارهم الحساب.
0: اي صحيح. تاي
4: ربي تصفيق عليه،
0: يعني تصفيق عليه بالرسمي. اي صحيح. تاي وحاجة باهية هذه.
5: وكانت أجواء، وكان حساب الذهني هو كان يخلينا نعرف نحسب، وزاد فيه برشا حاجات وينمي العقل هو زاد. يعني وكانت أجواء البطولة جميلة جدا، وتعرفت على برشا أصحاب مغادي.
0: سلموا عليهم الكل. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
5: وربي يبارك فيهم ويدخلهم الجنة.
0: امين يا ربي. عايشك عايشك. يعطيك الصحة. صحيتو صحيتو محليكم الحقيقة. أنستي لاميا باش تعمل لنا هكا حاجة في الحساب الذهني للأطفال بسرعة، خاطر الوقت بدا يداهمنا.
2: داكوغ. باهي. هو نعطي فكرة صغيرة.
0: أي بسرعة بسرعة.
2: عندنا مرتبة أولى وعندنا مرتب، معناها تتعدد المراتب الأولى. راهو التتويج كان على حسب العمر وعلى حسب المستوى.
0: بالفئات يعني.
2: بالنسبة للحساب الذهني فيه مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث، وإحنا ماشيين حسب العمر وحسب المستوى. دونك سي بوغ سا عندنا مثلا الصغر، الاولاد اللي باش نخدموا بهم توا معداد خيالي، اللي هما صغار مازالوا ما وصلوش للمستوى المعداد الخيالي. دونك الاولاد يخدموا جمع وطرح والفوكونتيرا، فيها قواعد مكملات الخمسه ونواقص الخمسه. حاجه ماشي سهله وماشي بسيطه، انه صغير باش يوصل يخدمها خيالي. راهي هي ماهيش حسابيات، انه هو باش يوصل يخدم هذيا اللي الناس كل ماشي في بالها حسابيات. راهو المهاره اللي اكتسبها الصغير هي اللي باش يوصلوا يحسب بالطريقه.
0: هيت اعطينا في ساعه زوز عمليات زوز في ايه
2: اعطينا حد باش نلاتريس داكا
0: نمشي شده.
2: يلا وضعي صفر الاولاد، وضعي صفر، وضعي صفر، والتركيز تام كما العاده. باقصى سرعه، اقصى سرعه 55 44 الا 33 الا 55 22 النتيجه. لا هما لا هما
0: هما لا هذا البرك
2: فقط هما خيالي. شكون عنده كالكولاتريس يشد معانا؟ فاتوا عليك. داكا ريدي؟
0: نعاودوا
2: حاضرين، نعاودوا عملية ثانية. باهي 66 الا 11 44 الا 33 النتيجة
6: 66.
2: برافو
0: صحيتو.
2: برافو نكملوا العملية الثالثة، خذينا شوية من وقتهم، كملوا آخر عملية. 99 إلا 44 إلا 55 77 النتيجة
6: 77.
2: برافو
0: يلا نتعدوا للجروب الثاني مدام.
2: الجروب الثاني ما همش باش يخدموا خيالي، خاطر لازم المعدات نجموش يخدموا، مازلنا ما وصلناش مستوى اللي يخدموا الاولاد. دونك لازم المعدات، واحنا مالوغوزمون ما جبناش المعدات.
0: مش مشكل مثال
2: شيء اما ينجموا يخدموا. يمكن
0: اعطيهم حاجه صغيره.
2: خيالي في الاحد. يمكن خيالي في الاحد.
0: ركزوا معاها شويه.
2: اربعه الا ثلاثه اثنان نتيجه
1: ثلاثة.
2: برافو
0: صحيتو، يعطيكم الصحة. مرة جاية نزيدو تكبروا شوية، ترجعوا بحذينا زادة متوجين وتعملوا معنا الحساب، العملية الحسابية هذه في المباشر، وتكون هكا فرصة للناس الكل الصغيرات باش انهم اليوم يتعلموا ويكتشفوا ويعرفوا اللي فما الحساب الذهني. شكرا لك مدام لميا، شرفتنا، يعطيك ألف صحة. شكرا لكم الأطفال الكل، الأولياء زادة يعطيكم الصحة، شرفتونا ونورتونا. شكرا لك عمل هادي زادة على الاختيار الصائب للأطفال وأيضا زادة للضيوف. احنا مواصلين معكم في برنامج فورم لحد نرجعوكم بعد لحظات.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي خبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، ومازلنا مواصلين معاكم في برنامجنا ومع ضيوفنا اللي حاضرين بحذينا في البلاتو اليوم. عمل هادي ضيفتنا لليوم هي الكاتبة الروائية مدام خديجة التومي اللي حاضرة بحذينا في البلاتو باش نحكيو على الحقيقة الجائزة والتتويجات اللي في كل مرة نشوفوها في الأدب، وبالأخص اليوم كي نحكيو على الكتابات المهمة اللي قاعدة في كل مرة تصدرها الكاتبة خديجة التومي.
2: أكيد نحن سعداء باستقبال الكاتبة المتميزة والخلوقة السيدة معناها خديجة التومي، اللي هي عندها إشاعة عربي برشا من عرش شذير وغزيرة حتى الإنتاج. وبعد نتعرضوا لها تباع نسألوها على مسيرتها. وأيضا أنا سعيد أيضا باستقبال الناقدة والأستاذة والكاتبة دلال الغربي اللي هي صديقتنا وصديقة الإذاعة، وهي معروفة وترشط على المستوى تتحرك برشا زادة تمشي كامل الجمهورية دورها وتتواجد، وكي نقولوا النساء هذم هم نساء بلادي. نساء
1: بلادي اليوم كي نحكي وعمل هدي على ترشح رواية مدام خديجة اللي هي البيا قمر، هكيك مش غالطة بيا قمر، البيا قمر أكلة أكلت أكلة
3: جوس
1: بيت تونس. دونك يمكن نحكيو على الترشح
2: التاريخ.
1: اي ديجا باش نقول لنا عندنا حاجه من التاريخ نتاعنا موجوده في الروايه هذه. اليوم ترشح الروايه هذه مدام خديجه في القائمه الطويله لجائزه كتارة للروايه التاريخيه عبر المنشوره. اليوم كي نحكيو على الترشحات هذوما، اليوم ظهر لي وانه الكتابات والروايات نتاعك اليوم قاعده في كل مره تشوف في تقدم في الصعيد الوطني العالمي العربي زادة. اليوم كي نسمعوا مثل الترشحات هذية اليوم نفرحوا برشا، وانه كي نراو التوانسة متوجين وفي كل مرة نشوفوا تتويج هام وهام جدا بالنسبة للأدباء.
3: أكيد بداية شكرا لكم على الدعوة، شكرا إذاعة أكسجين FM العريقة على هذه الدعوة وعلى الاهتمام خاصة بالأدب وما أدراك ما الأدب. فعلا إذا سؤالك هو أو يتناول الروايات التي كتبت ومدى إشعاعها، فعلا لأني توجهت بعد الثلاثية اللي هي الشتات، حصاد الشتات ومن الجراح لقاح، إلى نوع مخصوص من الكتابة تسمى الرواية التاريخية. وهذه الكتابة التاريخية تمتح من التاريخ وتركب أجنحة السرد فنيا. لكن أهمية الكتابة التاريخية بالنسبة لي هي أيضا تعطي المعلومة بطريقة سردية، معلومة حول هذه المحطات التاريخية الهامة والمفصلية والتي ربما أثرت على تونس منذ القرن 15 16 وصولا إلى يومنا هذا. فكانت الرواية الأولى هي في جانب التاريخ هي آخر المورسكيات، رصدت فيها الحياة في تونس إثر دخول المورسكيين من إسبانيا بعد عملية طردهم، وربط ذلك بالواقع التونسي المعاصر، فكانت هناك نوع من المراوحة. في فرسان جالطة هناك خيط ناظم ربط بين فرسان جالطة وآخر المورسكيات. لم أتخلى عن القضية المورسكية لأنه بنزرت وكثير من المدن والقرى التونسية وصولها مورسكية أو عدد سكان هام فيها من المورسكيين، ولكن أشرت أو ركزت على الحكم في نهاية الحسن الحفصي وكيف كان ذلك الحكم مستبدا وكله تقاتل بين الحسن الحفصي وابنه وأبناء عمه، مما جعل هناك من الاستضعاف الإسعاف الذي وقع للبلاد التونسية وجعل هناك أطماع الإسبان وأطماع الأتراك لدخول التراب التونسي عن طريق القراصنة وغيرها وعن طريق الملك شارلومان بتاع إسبانيا وغير ذلك. إذن بعد ذلك تناولت رواية أخرى اسمها المبرك، وهي رواية تقدمت تاريخيا لأني بدأت حوالي 1830 عندما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر وما وقع من مقاومة من قبل عبد القادر الجزائري، ولكن الذي عناني هو الأطماع الفرنسية التي فكرت في ضم تونس إلى الجزائر، وقد تحقق لها ذلك في أواخر عهد الدولة الحسينية. إذن أخذ عادة أواخر عهد كل فترة تاريخية لأنها تشهد الانحطاط الكلي على كل المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فكان عهد محمد بي ثم أخوه فيما بعد محمد صادق بي الذي توفي سنة 1882. لكن رواية البي قمر هي ستكون حلقة رابطة بين
1: كل الروايات السابقة،
3: بين خاصة فترة صادق بي وصولا إلى عهد لمين بي والدولة الحديثة، مرورا بكل البيات الذين تزوجتهم وهم ثلاثة ثم ماتوا. لذلك كان عنوان الرواية آكلة رؤوس بي تونس، ولكن هذه البي كان لها وقع كبير كامرأة متحررة مثقفة تنويرية وقفت في وجه الاستعمار وما إلى ذلك، وهي من ربى المنصف بي وقفت معه في مقارعته للاستعمار وما إلى ذلك.
1: هل اليوم الكتابات ولا الروايات التاريخية وسرد للتاريخ والأحداث والوقائع اللي احنا تقريبا ممكن برشا أجيال تجهلهم التفاصيل هذوما، واليوم احنا في حاجة وإنه نعاودوا نرجعوا لتاريخنا ونقراوا من خلال الروايات متاعك مدام خديجة، لأن نحييك الحقيقة على سردك لكل الوقائع هذه التاريخية اللي هي تعتبر من بين أهم المحطات ومحطات مهمة اليوم في تونس. عمل هيدي ظهر لي.
2: أنا أريد أن أسأل الأستاذة لماذا تأخرت الأستاذة في نشر إصداراتها هالمدة الطويلة هذه؟ احنا كنا معناها كنت تكون أكثر، هل هي لأسباب مهنية، هل هي لعامل الوقت، أما ظروف لم تكن تسمح بذلك؟ لأنه أنت غزيرة الإنتاج الأدبي وما شاء الله، وحتى في الخارج تونس حتى بعض إصدارات قام معناها تم نشرها في خارج تونس. شو هي الأسباب اللي كنا معناها نستمتع بهالموهبة هذه منذ سنوات خلال.
3: هو الكتابة ليست غريبة عني، وأنا بدأت بكتابة الشعر منذ كنت معناها في التعليم الثانوي ثم في الجامعة، ولكن لم أنشر الشعر. انتظرت طبعا وحتى معناه قدر الله أن أنشر بداية من سنة 2011، لأنه الرواية الثلاثة الأولى اتخذت طابعا نقديا سياسيا خاصة معناه يتعلق بالعالم العربي وبالبلاد التونسية، ونحن نعلم أنه هناك مراحل من التاريخ كان فيها نوع من الرقابة التي لا تسمح بنشر أشياء يمكن أن تخالف النظام أو ما إلى ذلك. فيمكن السبب الرئيسي وراء تأخر نشري هو هذا، لكن أيضا هناك أشياء أخرى تتعلق بمسائل شخصية أسرية عمل، كل هذا يدخل، ووقت القريحة معناها تنفتح إذن. فحتى وإن تأخرت في النشر فأرى أنه إلى الآن عندي 8 كتب تقريبا
1: ما شاء الله.
3: بين رواية وبين فما كتاب النقد، إذن الحمد لله. إذن
2: في آخر زيارتك إلى كندا هل استغليتي السفرة تاعك وعرفتي بإصداراتك؟ وهي فرصة.
3: نعم هو في الحقيقة أنا استغلت الفرصة لمتابعة ورصد الجوانب الاجتماعية الموجودة هناك، وخاصة بين المهاجرين من العرب والمسلمين والتوانسة ومغاربة وما إلى ذلك، وكذلك اطلعت على أساطير والسكان الأصليين، وكتبت هناك رواية إذن اسمها رواية من شظايا، وهي رواية أيضا عميقة، معناها إن شاء الله بعد ما أمر بمرحلة إن شاء الله سأنشرها. بالنسبة للإشعاع العربي، نعم إذن نشرت في مصر، هناك دراسات أيضا معناها أكاديمية وقعت على بعض كتاباتي في العراق مثل آخر المرسكيات، والحمد لله إن شاء الله نواصلوا معناها الكتابة والإشعاع خاصة في العالم بصفة عام
1: إن شاء الله. بحثينا زيدة الناقدة والباحثة واللامعة الروائية زيدة، واللي الحقيقة في كل مرة هكا نقرأ هكا شوية حاجات الدليل الغربي حاجات مزينة برشا، واليوم ظهر لي النقد عنده دور كبير باش أنه اليوم بالروايات نبني والنقد عليهم، ونجم اليوم نشوفوا هكا نقاط ذات قيمة كبيرة في تونس وإلا في ولاية بنزرت، خطر اليوم مش أي إنسان ينجم ينقد رواية وإلا كتاب وإلا ينقد حتى مقال صحفي وإلا منعرفش أنا وصلنا كل شيء يعني هذوما، دونك يولي فيه نوع من الاختصاص اللي يكون عنده ناس اللي هما أدرى بالحاجة هذوما.
2: أولا شكرا لإذاعة أكسجين على هذا اللقاء والاحتفاء بتجربة خديجة التومي أو مشروعة. أريد أن يعني أركز أن ما تكتبه خديجة التومي هو ضمن مشروع كامل متتبع للتجربة الروائية، ليس التجربة إنما هي مشروع متكامل في مستوى البناء وفي مستوى الرواية التاريخية كما نظر عليها النقاد. مش نحكو بقيم سعيد برشا، أما يعني مش أي رواية نجم تكون رواية تاريخية، لأن أحيانا هناك خلط بين التاريخ أو الرواية التاريخية والتخيل التاريخي ودقة. أعيد أعود إلى سؤالك صديقتي، دور الناقد هو دور مهم، والنقد كما الكتابة فن كما الكتابة عشق، النقد كذلك عشق وفن. وأحيانا الكتاب هو الذي يغريك بقراءته ويغريك بأن تفكك يعني سبوله وأن تفكك دلالاته. فالنقد كذلك كما الكتابة منح، النقد كذلك منح، والنقد يجب أن تتوفر في النقد الموضوعية، أن تتوفر في أن يكون تكوين أكاديمي. لا يمكننا أن ندخل هناك أنت تتسلح ولكنك بعد ذلك ماذا يفعل ناقد؟ يتجاوز تلك المدارس، يتجاوز تلك ويؤسس لي يعني شكل آخر في قراءة النص. فكما أن الكاتب يبدأ كذلك النقد يبدأ. أحيانا وهذا يعني صارت لي أنا تقدم رواية يجيك بعض الكاتب يقول لك ما شاء الله يعني الحاجة ذي أنا ما جيتش على بالي. وذاك هو فضل الناقد، أنه يفكك النص ويعيد تركيبه كما باز تفكك.
1: شنو حضرت شنو فككت لنا أنت اليوم وشنو حضرت لنا
2: الرواية؟ وكان لي شرف أنني قرأت رواية
1: مدام خديجة
2: وتنبأت لها، وهي معاكم تنبأت لها، قلت لها يعني لأن تجربة خديجة توبي قاعد تتطور بين كتابة إلى آخر. مثلا في الببريك وانظري هناك اشتغال كبير على العناوين، وانا حين يعني قالت لي انها فازت في القائمه الطويله بقيت افكر في اللجنه كيف تعاملت مع لذلك مكر في صياغه العنوان. والمكر هنا ليس يعني في الجانب الايجابي، يعني انها تحسن صياغه العنوان باعتبار العنوان عتبة مهمة في قراءة النص. فحين تقول للبوبريك، البوبريك هو المرض لك نعرفه، أنا وقت قلت شو عليه هذه بوبريك، ولكن في هذه في المسيرة التاريخية في دلالات الكلمة وفي سيميائيات الكلمة يضيع الناقد في مجالات عديدة. إضافة في ليلة القمر، ليلة القمر للأقمار عادية، لكن تضيف لك أنت أكلة رؤوس البيان، وحين تغوصين في النص تجدين الصدى هذا العنوان مفككا كذلك في شظايا النص. وهذا ما أحيي خديجة التومي في مشروعها، إذا تعتمد كذلك التجريب، تعتمد اللغة الشعرية، تعتمد التخيل التاريخي، هي لا توثق، حذاري هي لا توثق، وإنما
4: يعني تستعمل الأحداث التاريخية لتؤسس السردية التاريخية حسب رؤية خديجة التون. وإلا قلنا أمام نص تاريخي. ما الفرق بين الرواية التاريخية والنص التاريخي؟ النص التاريخي يوثق، الرواية التاريخية لا توثق، هي يعني تنطلق من الواقع نحو أفق، نحو التخيل التاريخي. إذن لا يعني هناك وقعت تاريخية كما للبي، هذه شخصية موجودة والبيات، ولكن هناك حتى بعض في بعض النقاشات وقد ناقشنا طويلا في هذه الرواية وقدمت لها بعض الملاحظات وأحييها لسعة صدرها يعني، وهذا ما يميز، لأن الكاتب يجب أن لا يختر، لأن الغرور يقتل،
2: يجب أن يستمع، أن يستمع.
4: خديجة التومي تستمع، وأحيانا أكون راه الملاحظات كما نقول واحدة حادة شوية قاسية، ولكن خديجة التومي، وأذكر أنني سافرت ثم حين عدت من السفر وجدت تلك الملاحظات قد عدلت النص وفق ما قدمته، وأشكرها جدا، وما شاء الله يعني خديجة التومي
2: هذا الشيء يحسب لها،
4: يحسب لها يعني. وقلت لك أن مشروع أن خديجة التومي، خديجة التومي يعني لها مشروع في كتابة التخيل التاريخي وليس في الكتابة التاريخية، وقد نقدم مرة أخرى ما الفرق بين التخيل والتخيل التاريخي. هي تكشف اللثام على لأن التاريخ المؤرخ أحيانا يغفل، والتاريخ لا يخلو من الإيديولوجيا كذلك. الروائي يتحرر من الإيديولوجيا، يتحرر من كل ذلك نحو عوالم خيالية، نحو بناء العوالم الممكنة كما يراها الكاتب.
1: به برشا الحقيقة، وأنا من بين الناس اللي نحب برشا النقاد اللي يبدأوا عندهم الباجاج متاعهم متاع النقد، وكما قلت أنت فما حاجة مهمة قلتها في البداية، أكاديمي، وهذا الأهم، وإحنا نكونوا سعداء جدا بأبنائنا وبتتويجاتهم. لكن خلينا نستقبلوا تليفون من عند زادة ابن ولاية بنزرت وابن مدينة ماتر، الكاتب وزميلنا الصحفي محمد الما يحضر معانا عبر الهاتف. صباح النور، مرحبا.
5: اهلا وسهلا بك وكيف مستمعي اذاعه اكسجين فام، يعيشك وشكرا على هذه الاستضافه.
1: شكرا ليك سي محمد، احنا اليوم ماك تعرف عمل هادي في برنامج فورم لحد، وكي تكون فما استضافه هامه ويكونوا بحضنا ضيوف مهمين الا ونرجعوا لك اللي كنت باكثر تفاصيل باش ناخذوا هكا معاك المنحة نتاعك والتوجه نتاعك اللي هو عمل هادي ديما يراوا انه الحقيقه احنا نقولوا في الجانب الثقافي عندك الاضافه الكبيره برشا. تحضر بحضنا الروائيه والكاتبه مدام خديجه التومي اليوم، شخلي لك المجال في بإيجاز خاطر ما قعدتش عنا برشا وقت، وأنه اليوم كي نحكيه على ترشح رواية مدام خديجة اليوم شو تنجم تقول؟
5: أولا نحب نوجه لها تحية وإن شاء الله مبروك هالترشح هذا، وهذا إضافة لبنزرت وولاية بنزرت بصفة عامة، أنه كاتبة من ولاية بنزرت تترشح لتوصل القائمة الطويلة لجائزة كتارة للرواية، هذا مكسب وهذا إضافة. وأنا سعيد جدا لأني أنا أول من نشر كتاب لخديجة التومي، واعتبرتها من التجارب التي ولدت كبيرة على مستوى الرواية، وقدمت أكثر من مداخلة في عدة تظاهرات على الرواية، مختلف رواياتها، رواياتها اللي هي معناها تتميز بالرواية التاريخية، كتب خديجة الرواية التاريخية أساسا، وهي تستدعي التاريخ لي مساءلة الحاضر، ليس مجرد استدعاء للماضي ولا محاولة لتوظيف الماضي من باب التشبث بالماضي والحنين إلى الماضي وما إلى ذلك، لا، بل أنها وهو ما يعبر عنها في نقاد الرواية التاريخية ما يسمى بالإسقاط التاريخي. والإسقاط التاريخي هنا ليس عيبا في الرواية، بل هو مطلوب في الرواية التاريخية. لماذا نستدعي التاريخ؟ لماذا نكتب الرواية التاريخية؟ لا يجب، وهذا ما تعلمناه من كبار كتاب الرواية التاريخية، ما يجب عندما نستدعي التاريخ إنما بمساءلة الحاضر والنظر إلى الواقع. إجا نجحت في هذا عبر أكثر من رواية ومنجزها يتكاثر عاما بعد عام. وهذا من مميزات خديجة تومي، فهي ليست الكاتبة المتكلسة ولا الكاتبة التي تنجب كتابا بعد سنوات، أو هي يعني تلعب على أكثر من حبل، فهي تكتب الشعر وتكتب القصة وتكتب غيره. هي قادرة على هذا وجربت وكتبت، ولكنها منحت كل إمكانياتها للرواية، وأرى أن تجربتها تتطور بشكل ملحوظ، وأرى أنها قد وضعت ساقا في هذا المجال وانغرست في هذا المجال، وهنيئا لنا بهذا التتويج المتولي، ونرجو أن نرى اسمها في القائمة القصيرة، ولما لا التتويج النهائي بجائزة كتارا، فتكون أفضل رواية عربية تمنح هذه الجائزة، ونرجو أن تكون في جوائز أخرى أيضا بحجم كتارة. هناك عدة جوائز أخرى، جائزة العويس، جائزة الملك فيصل، جائزة، هناك عدة جوائز عربية وعالمية، نرجو أن تكون كاتبتنا وليس عزيزا عليها، فهي مقتدرة وهي كاتبة يعني استطاعت أن تنحت اسمها في ظرف وجيه، لأنه يمكن أن نقول هي من الكتابات التي برزت بعد 2011، يعني منذ هذه الفترة القصيرة تعزز إنتاجها وتراكم إنتاجها بشكل ملحوظ. نرجو أن تواصل على هذا المنحة، وبذلك يكون لنا مكسب لا للإنجاز فقط بالأدب التونسي والأدب العربي، وخديجة من الأصوات الذي تعيد بالكثير، فهي صوت مأمول.
1: سي محمد أخذ معي تفضل مدام خديجة، شنو تحب تقول؟
3: شكرا سي محمد على هذه الشهادة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله نكونوا احنا في معناها الأمال المعقودة علينا، ونواصل العمل على هذا النسق. نبلغك تحية دلال الغربي وهي معي أيضا، وأيضا تساعدني بملاحظاتها. شكرا لك، عايشك سي محمد.
1: تفضل مدام دلال، شو عندك تقول سي محمد؟
2: سي محمد راه عنده فضل كبير على الثقافة، وأنا نحب بعد إذنك نكرمه كلمة، على خاطر هو كان لي فضل اللي قدمني واللي عزز التجربة متاعي في النقد، واستدعاني في برشا مناسبات في منتدى الفكر التنويري. سي محمد يؤمن برشا بالنقد ويؤمن بالأصوات الجادة، ونحب نشكره برشا برشا. عايشك سي محمد.
5: ان شاء الله
1: نشوفك
5: كتابك عن قريب.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله. صح، احنا ونطلبوك نلقاوك جاهز وتعطينا الاضافه. وانا نحب نقول للتاريخ محمد المي الباحث والكاتب والاعلامي محمد المي، راه كل ابناء بنزرت تشجعهم ودعمهم ووقف لجنبهم، هذا الشيء يحسب له.
1: يعطيك صحه سي محمد، شكرا لك، وانا سعيده جدا بتواجدك في كل مره هكا معانا، وتثري وتاثث، وعندك اضافه كبيره في برنامج فورم لحد. مدام خديجه نخلي لك كلمه الختام، تفضل.
3: ان شاء الله إذا المتابعة بتاع الجائزة معناها تتم عن طريق أكسجين فيم، إن شاء الله نكون أنا في
1: أقرب شوية مدام للميكرو،
3: إن شاء الله نكون في القائمة القصيرة، ولما التتويج ساعتها سنحتفل معا
1: إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا، وإن شاء الله ديما يا ربي.
3: شكرا سي الهادي البكوري زادة على أنه استدعاني، يعطيه الصحة، بارك الله فيه.
1: يعيشك، يعطيك الصحة، يعيشك يعيشك.
2: شكرا لإذاعة أكسجين اللي ديما وراء كل صوت ثقافي، وتشجع كل مثقفين في الجهة وخارج الجهة. شكرا لكل قائمين عليها، شكرا سي محمد الباكوري، تحية الأستاذي بربي سي فتح البي، أستاذي قررني في الثانية، ونحب تحية كبيرة، وإن شاء الله ديما على نفس المسار ونفس هذا التنوع الثقافي في تونس وخارج تونس.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم، إن شاء الله يا ربي ترجعنا مدام خديجة مرة أخرى وهي متوجة، وتكون الاحتفالات أكثر وأكبر في برنامج فورم لحد وفي إذاعة أكسجين فيم، وإحنا ديما نعاود ونكرر ونقول راه المجال مفتوح لكل المثقفين والأدباء، الدار داركم، إجاو مرحبا بكم، ونتمتعوا احنا بإنتاجاتكم، وانتوما زادة تمتعوا سادة المستمعين. احنا مواصلين معكم في برنامج فورم لحد، نجعوكم بعد الفاصل.

0: Radio Oxygène FM.
1: مش اكسجين جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
2: نجم نفس اكسجين ونرجع.
1: ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى، والهدف واحد، فورم لحد، برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين معاكم مع الضيوف ومع السوربريز اللي قاعدين تستنوا فيها من القبيلة. عم بلقيسة، شكون بحذينا اليوم؟
2: اليوم بحذينا عالم من أعلام الفنون الشعبية مدينة ماطر، اللي هنا أخونا معناها قدور. أخونا قدور هذا يعتبر من أقدم العازفين على آلة الذكرى، هو آلة المزود، وكان صاحب قبل، فهمتي ولا لا؟ لا معناها محجوب الترودي متاعنا، وكان معناها صاحب اسماعيل حطاب، وكان صاحب عمك مدين الطبال وعمك تهنتي، وبالتالي تلمذت على يديه بارشة برش عباد اللي هي في ماطر، تلمذت على يدين قدور. قدور اللي يعتبر معناتها من خيرة معنا من العازفين اللي تو، وكان تاكي كنقوله نحن قبل العقيرة، العقيرة نتاع ماطر، العقيرة نتاع ماطر كانت مركزة على قدور وعمك التهنتي ومدين الطبال، وبالتالي معظم إذا كان مش كل العقاير اللي تهزت في ماطر اللي مسيرة أكثر من 60 سنة عزف على آلة الزغرة ويهز في العقاير نتاع الناس من ماطر، المنزل بورقيبة، البنزرت، للربوع لكل دارها. وبالتالي عنا عم قدور اليوم ربي يشد لنا في صحته، اللي هو معناتها من عرش الأستاذ محمد اليادي البكوري كيفاش وصل معناتها لقى قدور، لأنه قدور يعتبر معناها عملة نادرة، اللي هو معناها يختفي. لا لا، علاش اختفى؟ مش اختفى، هو اختفى لعدم وجود الصنايعية اللي معاه. هذا علاش هو ما ماهوش يحضر، وهو متواري عن الاعلام. اليوم لو كان مش محمد الهادي مشى ولقاه في سوق الزازارة بحدا انسان صاحبه غادي كي ولقاه يعدل في الذكر، لانه معناها هو وقت اللي يجيبه ذكرى يزم تتعدى عليه هو باش يعرف قيمتها، لانه هو يعرف شنو معناتها المعدن نتاع الذكرى منين مخدومه، لانه تتخدم من مواد يلزمها تكون سواء من الزبوس ولا من الزيتون ولا من الزعرور، وخاصة الزكر نتاع الزعرور اللي هي نقول الزكر نتاع الزعرور ترد. إذا كان فما حاجة نجم يضيفها سي معناها قدور ينجم يضيف.
1: خلنا نستقبلوا، انتم قعدتوا تحكيوا عليه وانا ما استقبلتوش. دونك عم قدور مرحبا بيك في برنامج فورم لحد، نورتنا.
3: شكرا،
1: يعطيك الصحة على قبول الدعوة وجيت بحذينا.
3: نشكركم ونشكر بذلكم ونشكر الإذاعة تاعنا، ومرحبا بكم.
1: أنت مرحبا بيك
3: وتحت سلطتكم في كل وقت وقت اللي تبعثوا لي، الله يبارك نجو.
1: عم قدور خلنا نرجع معك شوية، جوست شوية بركة، خلنا نحكي معاه وتنعطيك الكلمة. عم الهادي وانت عم بلقيس، خلنا نرجع معك للتاريخ متاع الآلة هذيك، متاع خطر نعرفه احنا في ماتر ذيك لازمة تكون موجودة في كل المحافل وفي كل
3: شوية. راني
1: شوية عليله شوية في الصوت باش ينجم يسمعك بالقدي، باش يسمعنا بالقدي. دونك احنا اليوم عم قدور كي نحكيو على الآلة اللي قدامك متاع الذكرى، نحكيو على تاريخ مجيد، شو تحكي لنا عليها؟
3: باهي،
1: علي شوي سي بون. اي
3: لا، اول الطريقة الاولى نعزف على المزود،
1: اي
3: محسن من الماضي يقولوا نحن،
1: اي
3: هذاك تعلم انا علمته، وهو اذا كان هو يصل فيا وتكلم في الاذاعه وشكرني وقال لهم قدور ضيل كان مازال حي ربي فضله، كان توفى الله يرحمه
1: رحمة الله،
3: وقال له تعلمت على يده هو والتو الحق وبعث لي السلام والحمد لله رب العالمين. ومن بعد دخلت على زكرة نازف على زكرة مع مكتار تهنتي فهمتي والعقاير متاع باطر والصهريات متاع باطر.
1: هو العقيرة متاع ماطر عندها رونق مختلف على العقيرة متونس الكل.
3: نعم
1: فيها طابع مختلف العقيرة متاع ماطر ماهيش كيما متاع تونس الكل.
3: العقيرة متاع ماطر واحدة
1: ايه شنو الميزة متاع ماطر؟
3: نعم
1: شنو الميزة متاع عقيرة ماطر؟
3: الميزة
1: شنو باش تتميز عقيرة ماطر؟
4: العقيرة متاع ماطر باش تتميز
3: بالعاصم يجيبوا العاصم وتكبر العقيرة ياسر تكبر ياسر العقاير بتاع ماطر العقاير بتاعهم وحدهم صلي على النبي. وكانت بكري كنا نهزوا الصف بتاع العريس من سيدي بن عيسى كانت عندنا السلمية كانت عندنا السلمية نهزوا العريس نوصلوا بهاك الهلول هذيك فهمتي كان تاريخ كبير ياسر فهمتي هذيك بطلت تبقى العقاير والسهريات ومصلي على النبي مازالت توا ماطر تحفل بالعقاير وخاصة العقاير بتاعها صلي على النبي توا والحمد لله رب العالمين.
1: باهي عامل هذه فيسا باش يسمعنا هو حاجه.
4: نحب نشكر سي قدور البلوبي اللي هو بن كما قال عم بالقاسم من اعرق الناس اللي يعزف على آلة الزكرة وهو التاريخ راه كي نقولوا عن قدور ما يقارب 60 سنه مرت عليه. احنا انا سعداء بحضورك معنا والاذاعه اذاعتك في كل وقت ان شاء الله المره الجايه بالتنسيق مع عم بالقاسم باش يكون الى جانبك طبال كما تختاروا انت من اللي عندهم الرونق نتاعك انت راهو في الحق راهو انسان فنان فنان ومتميز وكما قال عم بالقاسم هو اللي يعدل الوحيد اللي نجم عدل تجمش انت الزكرة تعزف عليها رانيا الا ما تكون معدلة كيما كيما العودة عم قاسم يعطيك الصحة ومشكور
1: عم قدور تسمعنا حويجة بك الزكرة الناس توا قاعدة تسمع فيك
5: نوب نوب لانه منا نفتقد لآلة الطبلة لانه قدور يحب الطبلة بالمطارق مش بالكف. شنو الفرق بين الطبلة بالمطارق والكف؟ المطارق هي اللي تهزك الفزعة وتهزك العقيرة بالكف هي يعني باليد اللي بالمطارق هي دبوس ومطرق
1: في الميكرو

0: يعطيك الصحة عم قدور. يعطيك الصحة.
1: هذه النوبة تتسمى كان صحاح لي عم قدور، هي جيبي لي العصابة يا دايرة في جسمي العصابة، جيبي لي العصابة. هذه تسمى نوبة من وب. أما أنا باش نسأل عم قدور،
2: أنا
1: قبل كي كنتوا تهزوا العقيرة أنتم توا ولت الكره، أما قبل كيفاش كنتوا تهزوها العقيرة؟
2: أنا كنا بكري نمشوا على سقيلة،
1: على سقيكم والعاسي قدامكم،
2: والعاسي قدامنا.
1: أيوة مم. وتتذكرش أول عقيرة تهزها بقديش؟ كانت العقيرة بقديش؟
2: كانت بخمسة آلاف.
1: تسمع يا رانيا،
2: 5000 ربع يجي 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر.
0: وتو قد ايه؟
2: اما كانت فلوس ال
0: 5000 كانت فلوس.
1: كانت فلوس.
2: كانت فلوس.
0: اي وتو قديش تخدمه؟
2: نعم
0: وتو قديش تهزوا العقيرة؟
2: تو حتى ال 150 حتى ال 200.
1: اي باهية معناها زادت شوية.
0: ليه؟ ما هو خاطر قبل كي هو كان يحكي على ال 5000، ال 5000 كانت تسوى، ما كانتش فما الغلاية الكل، توا غليت الدنيا. الورقة الورقة كانت
1: 5000 ورقة كانت خمسة. أما زاد فما حاجة أخرى، هي ال 5000 داكوردو يا رانيا كان الأستاذ يسمع فيها
0: عزيز رامل عامل كلاستر واحد.
1: 5000 عندها دخل، لكن ثم حكاية أخرى اللي ما تعرفوهاش أنتم، اللي هي كانت وقت اللي الطبال يعود يضرب الرشيقة. الرشيقة هي معناتها وقت اللي يدخل أي واحد معناها يجملوا أكثر من 5000 في الرشيقة. لا لكن كانت معناها في الرشيقة كان كي يعطي 10000 عليها دينار مهكة ولا لا سيقدور. كانت العشر آلاف تأخذ عليها دينار وترجع له البقية، والخمس آلاف تأخذ عليها 500، وكانت رشيقة بمية فرنك وبخمسين من جا وهنا وفرح على رأس فلان وفلتان. هذيك كانت رشيقة معناها، وخاصة كي يجي معناها العروس في وسط المحفلة ذا يجري له واحد، خاصة الطبال، طبال هو اللي يرشق، طبال ويعود نقولوا يشيد سي محمد الهادي، نقولوا يشيد مش يرشق، يشيد على فلان معناه من عند فلان على راس فلان، ولا من عند فلان على راس فلتانة، فهمتوا، وعلى راس من جا وهنا وفرح. هذا كله كانت في تقاليدنا في ماطر وفي ربوع ماطر، وخاصة في أحواز ماطر
3: كانت معنا
0: فما حاجات تمشي. لحظه بركة عمل هادي عم قدور قاعد يبدل في حاجه قبل كان شدت انتباهي. عم قدور فاش تعمل؟ شنو اللي بدلته هذاك تاو؟
1: هذيك شنو اللي بدلته؟
0: شنو اللي بدلتها هي
1: القشه؟
2: هذه جاي خشينه شويه.
1: اي
2: القشه جاي خشينه شويه بدلوها
1: باش الصوت يتبدل.
0: باش الصوت يتبدل.
1: اي بالله نسالك انا عم قدور، عم قدور الذكرى هذية الصنايعية نتاعها شكون اللي يصنع الذكرى؟ خاصة انت تعرف اللي معناها جات في ديك برشا ذكر، لكن من اعز الناس اللي تصنع الذكرى شكون؟
2: كانوا الناس الكبار هم اللي توا، هم الناس الكبار هم اللي يصنعوها.
1: اي
2: الأكثرية هي من باجة، توا
1: من باجة،
2: من باجة
1: يصنعوا يخدموها من زعرور.
2: اي ما زعرور
1: وزبوس وتوت تمشي توت. لا
2: نعم
1: توت
2: اي فما يجي هو زعرور وكل
1: باهي. شنو الفرق ما بين الذكر العربي هذه، خاطر ذكر عربي مو هكا ولا
2: لا؟ عربي.
1: وعندك الذكر الشرقيه، شنو الفرق بيناتهم؟
2: هذاك انا هذيك الذكر الشرقيه تتكلم جويده،
1: تتكلم جويده
2: وتجيب الغناء الشرقي.
1: ايوه
2: هذه لا تخدم عربي،
1: تخدم عربي باهي. والمنازل، المنازل توا انت معناها ما انت عصامي ماكش معناها متضلع في المزيكا وما تفهمش في السولفاج معناها معناها انت تعلمت بالسمع بالوزن.
2: ايوه يا صح
1: تحفظ، لكن خدمت تسمع بالوزن. اي غنايه تسمعها تما المنازل يختلفوا على المنازل نتاع الشرقيه.
2: اي صحيح
1: معناتها
2: هذيك على خاطر فيها اسم.
1: ايوه
2: هذيك اسم الشرقي هذايا ثم غناء نتاعها، عندنا زاد الغناء نتاع هذيا طبعا خير شو قاعدين تبعوا في غنى اسماعيل حطاب
1: يعطيك
2: الصحة المدرسة الكبيرة الله أي. يرحمه
1: اي
2: فهمتني
1: اي وكان عازف ممتاز اسماعيل حطاب كان عازف
2: عندنا زاد الأستاذ رشيد الماجري
1: رشيد
2: قاعدين توا تبعوا فيهم دابا عندك ما تقول
0: عنده غنيات غنيات باهين برشا
2: نعم
0: عنده غنيات باهين برشا رشيد الماجري
1: غنياته باهين برشا
2: شكون
1: رشيد الماجري
2: اي
1: بام
2: اي
1: قدور
0: بيه سمعنا حاجه عم قدور بالوحده الجديده
1: قبل ما يسمعك باش نسالو انا المنازل نتاع الذكر العربي قديش فيها من نقبه
2: سبعه
1: والشرقية أقل
2: ستة ممكن
1: ستة
2: خدمت شبيهة
1: أيوة. معناتها المزود خمسة والذكرة والذكرة سبعة
2: سبعة
1: والشرقية ستة معناتها توا تنجم أنت تخدم تنجمش تخدم عربي بالذكرة الشرقية
2: نجم ثم حاجات تنجم تخدمها
1: أيوة
2: تنجم تخدم
1: اليوم نحب نسمع من عندك نوبة باهية تراه سمعنا حويجة عروبي اللي نهزوا به العقيرة مثلاً

0: يعطيك الصحة دور، يعطيك الصحة الحقيقة أمتعتنا.
1: و تهز العقيرة كما أم الطفلة تعود تبكي وقت اللي جات وهي
0: والله ما نعرف ايش الحقيقة.
1: أم الطفلة تعود تبكي لأنه باش تفارق فلذة كبدها باش تمشي لدار رجلها، وبالتالي تخلي في نفسها هاك الذكرى الباهية.
0: يعطيك صحة عم قدور، بارك الله فيك اللي جيت بحذينا وخذيت بخاطرنا، وإن شاء الله هكا تكون حاضر بحذينا في مناسبات أخرى وتكون معاك فرقة كاملة.
2: كان معنا طبال
0: مثالش، مرة جاية ترجع بحذينا ومعنا إن شاء الله الطبال. به عمل عمل هادي بإجازة، خطر ديجا الوقت سيبونت، خلنا في وقت البيوب
3: جمعية قدماء.
0: عطيني العرايس الساعة.
3: هي هادو ما هدية من عندي عم بالجزم. هاك تشوف
1: هي ما تحبش
0: نحب نحب
3: إن شاء الله يوم الثلاثاء
0: عم
3: بالجزم. دعوة ليك ولكل اللي يحبوا المربين ويحبوا احنا جمعية قدماء معتز جافي باش تنظم حفل التميز اللي هذايا نكرموا فيه ما يقارب من 70 تلميذ المتميزين واللي عندهم معادلات، وكذلك المجموعة من المعلمين نذكروهم اللي هما باش يكونوا موجودين. سي سامي الحسيني فائق التكريم اللي هو في القسم تعرض الى وعكة صحية، نتمنى له الشفاء وباش احنا نكرموه تقدير الخدمات الجليلة اللي قدمها للتلاميذ المدرسة. السيد المرحوم الهادي الجمالي واللي يشوف العالم يا عم بالقسم، هذا درس في مدرسة بسيس اللي انت ربما قريت فيها. وابنه هو تحية ليه سي محمد الجمالي، هو المدير المندوب الجهوي للمرأة والأسرة، باش يكون موجود ان شاء الله. سي احمد الوسلاتي وكذلك السيد محسن ستيلي وزوجته ربح ستيلي السعيداني، المعلمة سامية الهيشري والسيدة سعيدة الخنيشي، وكذلك سنكرم الفنان والفنان التشكيلي اللي تألق وطنيا هو سي حافظ البكوري، هذا إلى جانب مجموعة. مرحبا بكم، مش تكون هناك
0: عرشة
3: متميزة إن شاء الله نهار ثلاثة في دار الثقافة
0: من خمسة
3: الساعة الخامسة مساء
0: في دار الثقافة، في دار الثقافة
3: بماتر. تحية لدار الثقافة اللي قاعدة تعاون فينا وتسهل لنا في الأمور، ومرحبا بالجميع.
1: سي قيس البغنمي اللي هو قاعد معناها ينشط بمعية معناها الزملاء نتاعه، والف تحية لكل المربين اللي باش يحضروا نهار ثلاثة.
3: دعوة مفتوحة للجميع، مرحبا بكم، تلقاو الأجواء الحلوة والمتميزة، واحنا ديما عنا الإضافة.
0: شكرا ليك عم هادي، يعطيك ألف صحة. شكرا ليك عم بالقسم، شكرا ليك عم قدور للحضور. لكن خليني قبل ما نختم باش نختم بأفار اللي هو كما كل يوم تلقاو أفاريات مزيانة برشا، أفاريات تفيدكم في حياتكم اليومية وتكون اقتصادية. ولهنا كي نحكيو على الأفاريات نحكيو على حاجات تهم العيشة متاعكم تقريبا كل يوم، الحاجات الاستهلاكية اللي نستعملوها واللي هي تكون مهمة برشا واللي توفر هالكم عزيزة كل يوم. ما تلقاو أفار من يبدا الكتالوج لليوفا يوميا تلقاو افريات في كتالوج عزيزه.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازا كي يخلص.
5: امشي لعزيزه،
0: واحنا باش نفكروكم نقول لكم امشيوا لعزيزه، خاطر اليوم لحد 5 جويليا عندكم افار، عندكم برومو مزيان برشا. 3 ستيك مي ب 11980 تلقاوهم في مغازات عزيزه، وما نساوي الزاده 3 كعبات مجموعه شعيريه هكاك دونك تاخذوا زوز، الثالثة بلاش تلقاوها ب 19.50 في مغازات عزيزة، تلقاو فيها نكهة الدجاج ونكهة اللحم. امشي واشريو الأفار اليوم 5 جويلية 2026 في مغازات عزيزة. نمشي زادة الحاجة الحقيقة تعتبر مهمة جدا، وانه اليوم كي نحكيو على كارتة ولاد الدار ونحكيو على كتالوج خليلي، كتالوج خليلي هذايا هو فرصة ليكم انتوما باش تتمتعوا بالعرض هذايا اللي موجود واللي انطلق من 24 جوان يتواصل حتى 31 جويليا. تلقاو فيه ارتيكلوات مهمين برشا، تدخلوا تعملوا ريزيرفاسيون كيفاش الريزرفاسيون؟ ريزرفاسيون انتوما تريزرفيو على الحاجه اللي تحبوا عليها انتوما باش تاخذوها على سيت نتاع عزيزه، بمعنى وانه ماكش تدفع الفلوس الكل، تدفع 15% من السوم هذاك تعمل به ريزرفاسيون، من بعد كي يخلص الارتيكل هذاك تلقاه موجود في مغازه عزيزه. مع كارت ولاد الدار كما قلت لكم من 24 جوان ل 31 جويليه تنجم تريزرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خلي لي، اعطي تسبقه ب 15% وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك الارتيكل نتاعك كي يخلص المغازه عزيزه. هذايا اللي تلقاوه ديجا في كتالوج خلي لي عندكم، مثلا كما اللي موجود في تصويره عندكم، عندكم بيسين صغير اللي هو سومه تقريبا 548 دينار، تعطي فيه 15% من الاول وتكمل تخلصوا على اقساط حتى يش ال 15 اوت يكمل يخلص يجي الارتيكل نتاعك تلقاه موجود في مغازه الاقرب ليك وين انت تسكن، وهذايا اللي توفره لكم مغازات عزيزه.
4: خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزه.
0: شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في برنامج فورم لحد لليوم، تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رفقني، تحية كبيرة لعمل هدي في الاعداد الضيوف وفي تواجدوا معنا اليوم، تحية كبيرة لعم بالقاسم، تحية كبيرة ليك عم قدور مرة أخرى، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.

0: بيمنت أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فنات ولا كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح
0: يجب نفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: يجب نفس اكسجين ونرجع.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومبغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين. Benzert.

0: جوس
1: ما بيت لث على امواج اكسجين افام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم سامعين الكرام ان ما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 افام ولا على 104.5 ولا من كافه انحاء العالم على 3w.radiooxygen.tn او على الابليكاسيون تاعنا اكسجين افام اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا اكسجين افام واكسجين تونيزي. اذا موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاوفياء في البرنامج الرياضي الاسبوعي استوديو سبور اللي نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للخمسه نتاع العشيه. سيعطين من زمان باش نطرقوا فيهم كالعاده الحديث على اخر المستجدات الرياضيه على الساحه الجهويه الوطنيه وكذلك العالميه. تحيه ليكيب اللي مرافقتني في حصه اليوم، عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 31 10 80 90 وعلى 53 51 53 53 وألف الجندوبي في رئاسة تحرير، وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو. نرحب كالعادة بمحللينا الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم، كل من شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل. نبدأ معاك شرفي. شرف الدين اللي للأسبوع الثاني على التوالي ولا عنده غرام جديد، تحكي ولا نحكي؟ مرحبا سي عشرف.
2: تحية ليك محمد، تحية مستمعين، تحية لخير كل هنا ومستمعين أكسجين ومستمعات أكسجين وين ما كانوا إن شاء الله.
1: تقول ولا نقول؟
2: قول انت.
1: الغرام عديه اليوم لسي مروان خليل. سي مروان خليل الله جالي وحنا جايين اليوم دوك نلقاه مانيش باش نقول، قال لي ما تقولش باهي هاني سكت. سي مروان مرحبا.
3: شكرا اخي محمد، شكرا على الاستضافه، رحت بيكم كل ضيوف كرام. راح نكون شرف الدين عوده الى استوديو اكسجين وان شاء الله كالعاده.
1: انت الاسبوع اللي فات معانا
3: ان شاء الله.
1: مش كيفاش عوده
3: يعني عوده المره الثانيه؟
1: مرحبا في كل
3: وقت ان شاء الله نعديه يعني امسيه طيبه لكل مستمع الأكسجين أينما كانوا في تونس وكذلك
1: خارج. شرفي شبيك تنظر لي فيك الساعة؟
2: يقول ما قلقني.
1: ليه ليه أنت قلت ما تقولش تو تهمس فيها مقبليك. ليه بطل منيش قايل
2: أنا نقول أنا.
1: ليه ليه أذبر راسك أنت حر. أو قالك عزيز قلق.
2: أنا عادي نجي بكري خطر الطبيعيين. نحن عندي كرهب مكسرة، نجي بكري المحطة تاع الجيمات، نجي بكري تعاد الفريب
1: البحر. لا الفريب وما أدراك ما الفريب.
2: سبحان الله واحد يتيح بقطايعة به يغسلها يلبسها دونك كيما الشعب التونسي الكل.
1: مانيش توانسة كما نخصوش شكل غطسة هذيك. ليه وعنده تكنيك خاصة، عنده تكنيك خاصة شرف الدين يحطها كي اللي عجبوه الكل. ليه اليوم بالرسمي عملنا فورماسيون اكسيليرينا وسي مارون هكا ولا ليه؟
3: يعني عملنا رسك لليوم.
2: ايش هو هي شو مش هوايه ما كمان كي واحد يلقى بوسيبيليتي بوركو با فهمت. كي هو كيما التوانسه الكل ونحن نستحقوا الحقيقه.
1: اكيد
2: تعرف اللي نحن التوانسه عشنا عليه الفريب دونك ماهوش عيب يعني بالنسبه لنا التوانسه. حاجه باهيه بوسيبيليتي باش نلقوا حاجات باش نلبسوهم مرات حتى حاجه سيني تلقاها غالي
1: تجم بدينار انت واحد يكسي روحه ويلقى حاجه اللي تسوى يعني 10000.
2: هذا هو خويا احنا رانا من الشعب التونسي.
1: اكيد الشعب التونسي ولا مانيش توانسه كما نقصوش ولكن الغطسه هذيك انا نحكي عليك عباد تغطس في البحر واحنا غاطسين في العرق وغاطسين في الفريب مع شرفي. ليه تكنيك ما نحكي لكم شي لزلكم شرفي باش يعمل لكم فورماسيون اكسيليري كيما عمل
2: اسمه شرفي يعمل لهم في البريباراسيون نتاع التكنيك نتاع الفريب.
1: وبالمناسبه تحيه للنصاب الكل نتاع الفريب وكل من معدل الموجه معانا تو قاعد يسمع فينا سوى الكيران سوى التاكسيات اللواجيات الكل كل القهاوي الناس الكل اللي معدلين الموجه معانا ويسمعوا فينا. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان. اذا في حصتنا لليوم اليوم باش نحكيو عن نادي الرياضي البنزرتي اللي الى حد الان بدون هيئه مديره وكذلك بدون اطار فني وحتى الملاعبيه مازالوا الى حد الان ما يعرفوش وقتاش موعد انطلاق التحضيرات. يعني تقريبا مازال شهر ونص كما قلنا يعني بريفيو باش ترجع الشامبيونا اما نهار 22 ولا نهار 23 اوت. فما فرق بدات في التحضيرات نتاعها وفما فرق كذلك باش تبدا الاسبوع هذا والنادي الرياضي البنزرتي في سبات عميق ان شاء الله ما تزيدش تطول برشا الأزمة هذه أزمة ما نجموش نقولوا حاجة أخرى للأسف. على ذلك اليوم عنا ما نحكيه فيما يتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي اللي كما قلت إلى حد الآن الملاعبية مازالوا ما يعرفوش وقتاش باش يرجعوا للبريباراسيون تاعهم. كذلك باش نحكيه على المنتخب الوطني لأنه فما جديد فيما يتعلق بالمنتخب وخاصة بالناخب الوطني إيرفي رونار اللي أعلن البارح رسميا على نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيه وباش نشوفوا الأسماء المقترحة إلى حد الآن وشكون الأقرب ليكون البديل للفرنسي إيرفي رونار. نفوش نقوله لإيرفي رونار ولا لصبري اللاموشي. دونك إيرفي رونار هو آخر يعني ناخب وطني نقوله شكون باش يكون بديل لإيرفي رونار. كذلك باش نحكيه على خميس الحمزاوي اللي عمل برشا بوز البارح العضو الجامعي اللي اعتذر للشعب التونسي ثم تراجع الاعتذار متاعه ومكتب جامعي يرفض الاستقالة ويصر على المواصلة وسط غياب تام للمحاسبة. إذا هذا فيما يتعلق بالمنتخب الوطني. كذلك باش نحكيه على كأس العالم خاصة باش نركزوا على المشاركة الإفريقية والعربية. 7 منتخبات إفريقية واللي هي جنوب أفريقيا الجزائر كوديفوار الرأس الأخضر السنغال غانا والكونغو الديمقراطية. 7 منتخبات تغادر المونديال منذ الدور 16 والامتياز للمغرب أول متأهلين للدور الربع النهائي. المنتخب العربي اللي باش يمثلنا الكل كعرب في الدور الربع النهائي باش يواجه العملاق المنتخب الفرنسي في الدور الربع النهائي. وكذلك ما نساوش المنتخب المصري اللي يترشح للدور الثمن النهائي ويصطدم بمواجهة بطل العالم المنتخب الأرجنتيني. إذا كل هذا وأكثر باش نترقلوا من توا حتى للخمسة متاع العشية. خليكم برونشي معانا ما تبدلوش الموجة. نرجع لكم بعد شوية.

0: استوديو
1: سبور 12 دقيقة بعد ماضي 3 على موج أكسجين أف أم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذا اليوم باش ما فماش اليوم فقرة لحظة تركيز، لأنه سي شرف الدين بالسعدي عنده التزامات خاصة، إن شاء الله يكون متواجد معنا الأسبوع القادم. بالمناسبة الأسبوع القادم شكون آخر حصة من استوديو سبور في البرمجة الشتوية، إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع اللي من بعد باش نكون متواجد معاكم في برنامج العشوية كل عشوية نهار أحد إن شاء الله انطلاقا من الأحد نهار وقتاش بالضبط نهار 19 جويلية إن شاء الله باش نكون حاضر معاكم في برنامج العشوية. إذا في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش نحكيو عن نادي الرياضي البنزرتي اللي إلى حد الآن كما قلنا في بداية الحصة ما تمش تحديد تركيبة الهيئة التسييرية اللي باش تشرف على مقاليد الفريق، كذلك ما تمش الإعلان على تركيبة الإطار الفني لأنه حتى المدرب سفيان الحيدوسي العقد متاعه مع نهاية الموسم، يعني جي على زوز مباريات، مباراة ترجي جرجيس في الجولة الأخيرة من البطولة وكذلك ضد نفس المنافس ترجي رياضي الجرجيسي في سباق الكأس، وكان انهزم فيهم زوز في بنزرت ضد الفريق ترجي جرجيس 2-1 وكذلك ضد الفريق ترجي جرجيس في جرجيس بالذات بثنائية نظيفة في سباق الكأس كما قلنا. إذن كذلك حتى الملاعبية مازالوا إلى حد الآن ما يعرفوش وقتاش باش يرجعوا للتحذيرات استعدادا للموسم الرياضي القادم اللي من المقرر باش يبدأ نهار 22 وإلا 23 أوت القادم. نبدأ معاك شرف الدين، هل حسب رأيك اليوم الناس الكل من سلطة جهوية خاصة كذلك هيئة تسييرية السابقة كذلك رجال أعمال وأحباء يعني حاسين بخطورة الوضع اللي نجم يوصل له الفريق وإلا ليه، ولا تراوا أنه مازالوا مصيفين لحد الآن يعني ومازال يعني الموسم الرياضي ينطلق كما قلنا بعد شهر ونص من الآن، لازم نتصوروا أنهم يقفوا النادي الرياضي البنزرتي قبل ما يفوت الفوت؟
2: هو محمد صحيح راهو اخزر انت حكيت شهر ونص من الان يعني الحد الادنى نتاع المده نتاع الاعداد البدني نتاع فتره الاعداد للموسم، دونك اذا انت صايب بديت تدخل في الروج كما نقولوا احنا وهذا يدل على مدى مشاكل النادي البنزرتي في الناحية ذي بالذات، كل موسم نفس المشكلية نفس الحكايات، هيئة تسييرية هيئة جديدة في الموسم ثلاثة هيئات تسييرية نجم يشدولك كما حكينا قبل ولا تعود
1: الموسم هذي أعظم أعظم من الموسم الأخير.
2: والله يا محمد شوف اسمع والله يراو كثر الحديث تعرف ساعات تحكي تقول الحديث معاش نجم توصف الموضوع خطر الشيء اللي قاعد يصير كل موسم ولا كل مواسم اللي فاتت الكل يعني العبيد ما تتعظش يعني في الأخير يا أخي يعني نحن ديما كان كثم هيئة ناس تحكي برشا وناس تنتقد وناس في كذا وناس في القهاوي وجماهير في كل بلاصة وفي فرنسا وفي كذا وفي قهوة فلتين وقهوة فلين وسامي كبار وكذا وناس كذا، بعد نهارة اللي انت تلقى هيئة ماشية ما تلقى حد، تلقى كان تسمع كل الكلام في الكواليس وفي الحديث عم عند عباد بيانسير نعرفهم هاو فلين يحب هاو فلين يقول هاو فلين ممكن هاو فلين هاو ممكن يبدأ بهم فلتين هاو ممكن يبدأ بهم هشام الصيد هاو ممكن يبدأ بهم مختار طرابلسي هاو كذا ما تفهم شيء
1: ليه تسريبات لحد الدور
2: هذا حديث اللي تقال فهمت
1: لكن إلى حد الآن لأساس يومين الصحة
2: لكن تقول شكون يقرر في هذا شكون قاعد يحكي فيه
1: بالضبط.
2: هل معقول وين في القهاوي في وين في التراكن يطلعوا العلن نعملوا ما نعرفش فهم حكايات غراب اللور ديما مشكلة السيابيل وأكثر حاجة في النادي البنزرتي الحكاية ذي ما فهمش وضوح ديما في بداية كل موسم مش فهم عبيد تحب تبقى وراء الكواليس تتكلم وتقرر وجيب كان الزم وتحكي مع مدربين راه فما المدربين اللي حكيت عليها مثال انت قلت فما مدربين اقترحوهم اصلا انا ما نحبش نذكرهم ما نحبش نذكر
1: احنا ذكرنا في الاول
2: ما نحبش نذكر ما نحبش نذكر مدربين فما شكون جه هنا وعمل قهوي زوج
1: ما شكون
2: فهمتني ما منحبش نقول خاطر بالحق وباش تتبعثر الافكار
1: خاطر وقتها نعرفوا شكون اللي قاعد توقيع سيء
2: ليه؟
1: كي نعرفوا مع شكون عمل القهوة.
2: الدنيا مسايبة، الدنيا مسايبة لدرجة انه كل واحد قريب شوية يحس في روحه كابابل باش يجيب انترونور وباش يجيب الهيئة وباش يزكي فلتين يزكي فلين. دونك هذيك علاش مشاكل السيابية تكثر، علاش علاش ما فهم ستابيليتي في اللي جون في السينيور في كذا، هو سببها الحقيقي هذي ضبابية كبيرة يا رسول الله. يعني توا خليني مش نحكي على قبل الوقت اللي كانت في طنبكها النادي البنزرتي في 87 ولا في 2011 و 2012 لعبت على لولا في
1: اللي
2: يعني ما تعرف كيفاش شنو صار
1: كوب كاس
2: دونك مش نحكي هذا. هي من بعد وانت جاي يعني تو 7 سنوات ولا 6 نفس السيناريو يتكرر كل موسم يا رسول الله. يعني ما فهم مش عباد في مستوى معين لدرجة انه دي تقول يا اخي ما نجمش نعمل غلطة تاري تلوم على اللي شاد تو اللي هو في فرنسا موجود يعلم ربي بحاله وما نعرفش وضعيته ايش نية هي وما نجموش حتى عدنا معلومات من اللي يقولوه، لكن ما تنجمش اللوم عليه. هو كمل الهيئة التسييرية بتاعه 6 أشهر شال روحه. هي انت شنو يعني ما ما ما ما مش عاجبك انت ديجا فما عبيد مش عاجبهم النتيجة مش عاجبتهم نتائج اخر الموسم مش عجبتهم هي لورا شنو علاش ما لا علاش تلوم فيه هو تاو قالك ما نجددش ومن حقه كذلك هو لا غيره راه لكن على الاقل العبيد اللي تتكلم والعبيد تحب تحط بصمتها وتفرض عبيد ما يوري بين صدرك اظهر اظهر اظهر وبين على الكلامين خلي يشوفوك الناس وقدم هاي وحمل الحمل اللي حملته الناس وان شاء الله تتبدل الماتة. احنا رو ما نجم وكان مش هنا باش نلوموا الناس خاطر نحن منهم فيهم رانا نحن بطبيعتنا دونك نحبوا هذا باش نحركوا شوي الامور ونحركوا العباد ونحركوا الناس ونقولوا لهم ما بقاش وقت من بعد باش يغسرك الوقت لا وقت ايش تبدا حساب وتبدا حتى الجوارات بقى كيفاش تفهم معاهم
1: وحتى الجماهير شرف الدين كانت تمني النفس يعني 10 ايام التالي مع موعد الجلسه العامه العاديه كانت تمني نفس على الأقل يخرجوا بحاجة يخرجوا بهيئة تسييرية فميكا لكن خلينا نقولها صراحة تمخذ الجبل فولد فأرض
2: ما تنجمش تخرج بهيئة تسييرية في الجلسة ذيك ويمكن مرة أخرى تخرج بجلسة أما كيف مش تدعي الجلسة ما تفوتش شهر علاش ما تدعيش الجلسة في 15 يوم ولا أقل علاش وانت قبل تحضر للجلسة كيف فهمت انه ما فهمش شكون ترشح عملوا هيئة تسييرية انترميدير وقتية وخلوها
1: نستونس رافضين يا شرفي رافضين حتى باش يتقلدوا مقاليد في هيئة تسييرية في صلب
2: ما هي العبيد راه فهم فهم شكون يحب اما كل تحب ضمانات الكل تحب ضمانات الحب يقولوا فلان يجيه فلان يقولوا راني معاك راني نعاونك يحب يجي الصولات يقولوا برا تو نجيب لك فلتين يحب الاسامي الكبار
1: مجرد وعود قديمة
2: يحبهم وحب ضمانات رسمية ما تنجمش كون يجيك يقول لك تو نعطيك كذا كذا كذا كذا ولا راني ممكن وتعرف انت
1: نفس اللي صار مع رياض مقديت شي اللي خليه يستقيل
2: هي ما خليه يستقيل ربي يهدي مخلاق وهو كذلك ما عرفش وقت الاختيار بتاعه كان غالط ومش في وقته وعمل بلونجون من 5 ميتاج ولو صاحبنا رياض مقديد ونقول له كل خير لكن هو ما مع الوقت غلط اللي عمل فيه يعني اللي دخل فيه الشكل والطريقة والوقت ما مش متاعه لا بون يقول لي هو ثم شكون بعد لو قالوا له اوكي وبعد جيب دور واحد لكن انت يزمك تكون زادة تعرف الناس اللي تتعامل معهم وهذا لا نحبوه لا يصير لا رياض ولا لا العمار ولا الفلتين حب اي واحد حتى باش يقدم روحه يعاونوه الناس خاطر هي شنو خلوه كيف فراغ خلوه فراغ الور يلزم شكون يقدم وكيقدم واحد حتى نص نص هما مش لابس عليه يقفوا معاه علاش تقول مش نتاع السيابي ولا ما عندوش ولا شكون هذا ويبدا واحد من فرنسا قاري زوز حروفه والاخر مش قاري حتى حرف وواحد يخدم الله اعلم مش خدمته ويبدا يخرج لك لايف ويسب في العباد ويقول لك هذا يصلح وهذا ما يصلحش اخي ربي حاطك انت تحط في قرية تقيم في الناس هذا باهي وهذا لا دونك هذاك علاش كل واحد من بلاصتو يحترم نفسه ويخلي لعبته وتقدم الناس لعبت ولد خايفه راه
1: هذا هو سي مروان نجيك اللي كنتي حسب رايك هل النادي الرياضي البنزرتي قاعد يعيش في المده الاخيره اخطر ازمه اداريه ليه في السنوات الاخيره وهل ترى انه اللي قاعد صاير اليوم هو نتيجه تراكمات سنوات والا ازمه ظرفيه تنجم يعني تزول في اي وقت
0: أكيد خوي محمد اللي تو جاري في البنزرتي يعتبر خطير جدا وهذه سابقة في كرة القدم التونسية باش تكون معتها نادي في الدوري الممتاز لا عنده هيئة تسييرية ولا عنده هيئة منتخبة ولا عنده هيئة تسييرية وقتية لتصريف الأعمال. شنو هيئة تسييرية هي؟ شادة وقت معين 3 أو 4 أشهر على الأقل تم تصريف أعمال باش نجيب مدرب ترجع الأمور للتمارين تعد العدة كما يجب للموسم الجديد. لكن شوفوا في الوقت الحالي تم فراغ كبير الحق وهذا ما يليقش بالرابطة المحترفة كرابطة محترفة كرة القدم. نشوف حتى في الدول الأوروبية الدول بحثا في ليبيا وكلها انتخبت رؤساء أندية هذه ليبيا بحثا وكلها أناس مشت بتعسكر وناس برمجت في مصر وفي السياد وفي الدول الأوروبية هذه الدول المجاورة ما تعكيش على الدول الأوروبية. هذا ما أمام الفراغ هذا الحق تم عدة مشاكل موجودة خاصة الأمور المالية أمور فينانسيات صعيبة واللي بيش يجي معتها مقترح يشوف كأنه طالع على أجبل يجب أن الناس تتعاون وكبار النادي أو مثل الوالي بالزارة يعني هو يمثل السلطة في البلاد باش يحاولوا يكونوا هيئة تسييرية على الأقل باش تاخذ بزي ما نقول لأن توا الأمور بدأت الناس كلها تتحضر ثم أندية في الدول المختلفة تاع تونس
1: كما نادي الأفريقي نادي الأفريقي برمج في المباراة الودية
0: يكون الربان هيئة تسييرية على الأقل وقتية كتصريف أعمال باش يبدوا يحطوا البرمجة ينتدبوا مدرب يرجعوا اللاعبين يشوفوا اللاعبين اللي بقاوا فانت كونترا ويقع معناتها
1: اللي فانت كونترا مشاو على رواحهم ديجا وثم اليوم الأسبوع الفارق
0: يقع انتداب معناتها لاعبين جد على معناتها لان الدوري بالشبه هذا كل الفراغ راه نتيجه معناتها الاحتراف الاحتراف ما نقول احنا اللي حشم والمغشوش اللي نحن عندنا بطوله هاويه ونطبقوا عليها في كلمه غطاء البطوله المحترفه انا معنا ضر ما عندناش احتراف
1: في الحق
0: بالمقارنه على الاقل بالدول الجوار ما نحكيش على البطل
1: ليبيا هي هربت علينا تو ديجا
0: هنا مشكله كبيره ونادي بنزرتي اللي في عدد مواسم هذه قاعد يعاني من سرقه من قلق واشرف الدين في 6-7 سنوات اللي فاتوا قاعد نفس الاشكال هيئة تسيرية تمشي هيئة تسيرية جي هيئة تسيرية تكمل
1: إلى متى
0: مثلا هذه مشكلتنا نحن لأن نحن ما نعرفوش نسيره ما نعرفوش ننظمه ما نمنوش بالبلانفيكاسيون ما نمنوش بالنظام الداخلي ما عندناش برامج قريبة ومتوسط بعيد المدى كتشوف الدول المجاورة والدول الأوروبية كي تخرج أي تخلي بلانينج تخلي مشروع نتاع 4-5 سنين المدرب شكون وصلت في ألمانيا يحطوا حتى أسامي المدرب كل 4 سنين اسم المدرب والمدرب يوصل هذا موجود في البطولة الألمانية في الدوري أو المنتخب نكون احنا محترفين هوات في ثوب محترفين
1: 3 مدربين كل فريق في الموسم
0: نقول اللباس نتاع المحترفين ونأخذوا على الارض ونعاونوا نعملوا بطوله نتاعنا ونعملوا قوانين داخليه للنادي باش نجموا ننظموا الدوري التونسي اللي ما ينطبقش عليه نحن هو الدوري المحترفين
1: للاسف هذا هو يعني هذا الواقع نتاعنا هذا وقعنا يعني بطوله هاويه في ثوب بطولة محترفة. إذا مازلنا مواصلين في حديثنا فيما يتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي اللي كما قلنا إلى حد الآن بدون هيئة تسييرية بدون إطار فني وملاعبية مازالوا ما يعرفوش وقتاش موعد انطلاق التحذيرات. فصل إشهاري ثم راجعين.
3: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة. استنى شوية ما سمعتش اخر الاخبار. ان شاء الله خير. لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولا رسميا الزيتونة للسياحة. يعني تبدل اسمك هو بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر. هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة. امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
4: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
5: صناعي وتابع الضمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.

0: رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس وبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابره داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: ستوديو سبور
1: في 34 دقيقة لمواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين في حديثنا عن نادي الرياضي البنزرتي اللي إلى حد الآن بدون هيئة تسييرية، بدون كذلك إطار فني، وإلى حد الآن الملاعبية مازالوا ما يعرفوش وقتاش العودة للتحضيرات انطلاقا استعدادا أو للموسم القادم. نرجع معاك شرف الدين كما كنا نحكيه قبيله يا شوي، وأنه المعروف وأنه التحضيرات تدوم على الأقل 6 أسابيع، فما فرق ديجا بدات في التحضيرات متاعها، عملت بلانينج متاع مبارياتها الودية، وفرق باش تبدأ التحضيرات متاعها الأسبوع هذا. كيف نجيو احنا نحسبه 6 أسابيع قبل انطلاق الموسم الرياضي؟ يعني ما نحسبوش الأسبوع متاع المباراة، لأنه يعني ندخلوا في الأسبوع متاع أول مباراة رسمية. القوم المفروض بداية التحضيرات تكون على أقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم. نادي الرياضي البنزرتي لحد الآن ملاعبيته مازالوا ما يعرفوش وقتاش باش يرجعوا يترينيو، ما نحبوش أكيد نهولوا الأمور، لكن الحقيقة تقال وضعية صعيبة وصعيبة برشا قاعد يعيش فيها نادي الرياضي البنزرتي، خاصة بعد تأكد مغادرة سمير يعقوب لرئاسة الفريق.
2: شوف، هو الاعداد للموسم مش كان بدني راهو، حتى الاعداد اللوجستي يعني في الاخير انت برمي الاعداد اللوجستي هو انك باش تعرف شكون ملاعبيتك، شكون اللي قال مازالوا، شكون اللي عندهم دي كونترا، شكون الجوارات اللي جتهم دي كونترا ممكن يمشوا، ولو سمعنا له ثم 4 ولا 5 جتهم دي زوبورتينيتي وما صارش حتى شيء، ما نعرفوش السبب. زاد كذلك يزمك تعرف انت تقييم المقارنه بمشاركات اللي فاتت البطولة اللي فاتت، شكون جواريت الكابابل باش تخليهم اللي هم ممكن يعاونوك، اسكو منطقيا عندك حق تجيب جواريت ولا لا، شنو ديونك، شنو مشاكلك، هذا الكل يتدرس قبل بمدة باش انت تلانسي الموسم الجديد بأريحية شوية. خاطر نحن أبار الدو سمان متاع الشهر وشهر وجمعتين متاع مرحلة الاعداد، منها الاعداد العام والاعداد الخاص والاعداد ما قبل المباريات، فما حاجة اسمها رسامبلومون، فما حاجة تجميع، خاطر ذيك مهمة. ليش؟ خاطر انت مازلت تدريجيا تتفاهم مع ملعبية، فما ملعبية مش في تونس، فما ملعبية مصابين، فما لعبية يرجعون باش تعرف روحك شنو عندك، تجي ما بين 10 و15 يوم، دو سيمين قبل، يعني هذه نحن كليناها اصلا في الاصل، ما تنجمش تدخل في مرحلة تعديد اللي هي مرحلة المرحلة العديد، نحكي التون زيرو نتاع العديد سينو نجمو نعملوا كل شيء راهو، يعني تلموا برا وبرفت.
1: وانت كنت معد ذهني في النادي الرياضي البنزرتي شرف الدين، معد بدني عفوا في النادي الرياضي البنزرتي، كنت اشرفت على المهمه نتاعك منذ انطلاق الموسم، يعني كان هكا كان قبل انطلاق او انطلاق تحضيرات بزوز اسابيع تجمعوا الملاعبيه، صار شيء هذا مع مختار
2: تربيل في الوقت، خاطر انت بدأ وقت اللي بدا مختارك الوقت وزياد العروسي ونحن معاهم وقتها بدينا مخلطين سبوار وجونيور وجوارات اللي رجعوا من من من من كانوا بري ورجعين، كان تشوف اللي الجوارات اللي بدوا فك الاسبوع والاسبوعين الاولانيين تقول وين هم هذول،
1: يعني كبير
2: فهمت خطرك الوقت كيف تو تشبه شوي المرحله ذي، ما فما حتى ثم ضبابي كبير وما فما حتى حاجه، ما نعرفوش شكون يلعب، شكون ممكن، شكون كذا، دونك هنا مشي وقتك الباز باش تمس لو ماكسيموم ولاد النادي البنزرتي وخاصه الطالعين من الاسبوار، دونك هذا علاش. شوف هو المنطق العام، شوف هي مرحلة صعيبة الحقيقة، صحيح أنا توا بقيلة ذكرت العبيد كل بما فيهم نحن، رغم نجم يكون عندنا أثر سلبي في, في, في مرات، فهمت؟ فما عبيد بهين كالكوبار مثل نجم يكون هنا يقول كان شبيهم يحكوا كما كان في أنا عاونت كذا، ولا حتى في الخارج فما ناس بهين نجم يقول كان أنا عاونت شبيه يقول هكا، لا نحن نحكوا خاطر في المرحلة كما كان معاش النجم يلزم ساعة تلقى حل وبعد نفصل شكون اللي عاون ولا ما عاونش، ما دام هي مستحقه لاولادها وجمهورها وفنيينها الكل، راهو وينهم فنيين نادي البنزرت؟ وين اولادها الفنيين؟ خلينا ها ونحكي كلها هاربين خطر من طريقه تعامله معاهم والنقد اللاذغ وحتى ساعات يفوت حدوده، دونك هذا هو الكل. الحكايه نادي البنزرت شبه حكايه المنتخب التونسي، راهي ماشي نتيجه بركه والله بالحق، حكايه انتوراج كيفاش وجه الشباب مانجمنت مانجمنت كيفاش تحضر برنامج كيفاش البرنامج مش برنامج عديد برنامج كيما تقول سي مروان مدى قصير وطويل وبعيد بعيد المدى هل انت تو اربع سنين للتالي وخمس سنين كان جيت تلفزيون واضحة كان جيت الأمور ريكزة كان جيت العبيد متقاربة
1: الأمور خير برشا
2: راك خير برشا خير نعرف خمس سنين لتاني ونكون ونكانت سيابي ما بعدناش برشا دونك خاطر فما برشا مشاكل تحيط بالفريق وفما ديما تشتيت نتاع مجهود ينجم يتسبب فيه أصلا ليشدد الجمعية كل وقت وينجم زاد كذلك المحيطين به فهمت والجمهور كذلك في وقت ما يكون سلبي وفي وقت ما يكون نقد ولاذغ مرات يقف صحيح مع النادي وقت تكون النتيجة به ومش هو هذا بالضرورة خاطر بالضرورة تقف مع ناديك وقت يكون صعيب الأمور وقت تكون بالحق أنت تحب حاجة تحبها رو وقت يجب تقف معها وقت اللي هي أمورها مش ماشي مش وقت الجو به ولا قال حسين والعصافير تزقزق يذكروا بالخير ولو نحن نحبوا يستقيل فهمت أنتو كمحمد إحنا
1: تو حسين جنائي
2: بالضبط بالضبط راو باش نحوصل خاطر راو ثم شكون يقول يتغشش ولا تغيد وروحه فما ناس به كالكبار في أي بلاصة سواء في هنا والبرة لكن للأسف وضعيت نادي بزرتي ما تنجمش تقول هذا به وهذا خايب خاطر وضعيتها خايبة ألور وقت نهار تفيق الناس الكل تشد نفس الرجل تعمل فيزيون به ويبعدوا الناس الخايبة رفما الناس خايبة تصطاد في الماء العكر يحبوها سيابي نفس الموضوع ويحبوها ديما في مشاكل ويحبوها ديما في النقد ويحبوها ديما باش يرجع يقول لي هاي سفلين والله يجي هاي فلتين هاي تمزع لينا هاي كذا يحبوها هكا ديما في زون كريتيك علاش ما نعرفش يا أخي يا أخي عليه وش ناقصها نادي البنزارت اش ناقصها بنزارت اش ناقصهم عندهمش اصغار عندهمش بيبينيير عندهمش التضاريس تاعها تاع البلاد ولا اختلاط الموجود النوع نحكيك من نوعيه السكان فيه اختلاط كبير لدرجه انه تجيب فما من الجنوب من اي بلاصه في تونس من الشمال الغربي من هنا تنجم تخرج نوع خاص بالبلاد بخلافهم اولاد البلاد اللي هي كل هذا الخليط ينجم يخرج نوعيه باهيه للفريق الور اذا اذا اذا ما تتلمش راو الناس وما تفكرش بالحق راو ساعد ستاند ديتاي لك مهم انت العبيد راو بكلمة ساعد تهرب العبيد راو كتجي تحكي تقول احنا احنا احنا شكونهم هما ذاك الولش بي ولا ساعد يطلع لي واحد تاوي نجم يطلع واحد شكونه اللي يحكي الحاج الساعة منين هو وليش يحكي كيكا وش دخله بالسيابي بمجرد هو النقد نوع النقد ذا راك انت مكش فيهم حد شي خاطر انت خاطر في الاصل الحكاية راو مش الحكاية مربوطة بك انت خاطر تحبها ألور مدها لها فلوس فيق لها فيق بكري لها سيابي باش تبقى بالتاكي باش تجيب تمشي تعمل قهوة ولا وجي وبعد تصب دينار وتنده تنقد في الناس اللي تدفع في فلوسها والناس اللي تلم في الفلوس ولا الناس تبدا تسب فيهم وتقول شنو يعمل وش بيه هكا وش بيه كذا توكا ان شاء الله ان شاء الله باش ما يكونش واحد سوداوي ناقد وشكون منطقنا على الاقل ان بو اوبتيميست ان شاء الله يا ربي في الاسبوع هذا يلقوا حل
1: ان شاء الله
2: تحيه للعبيد الباهيه اللي تحب السيابيب بالحق وتحيه للناس اللي بقلبها بقلبه رب ان شاء الله ربي وفقه وإن شاء الله يجي معاهم ناس أخرى تعاونهم باش يهزوه البرلمان
1: بالتأكيد هذا ما نتمنوه نرجع لك مرة أخرى سي مروان حتى نبعدوا على السيناريوات الخايبة وما يصير لناش كما صار عمنا والمستقبل جابس اللي بدأت تحذيراته قبل بعشر أيام من انطلاق الموسم والعام اللي قبله نفس الشيء كان صار مع اتحاد تطاوين وشفنا العواقب متاع الانطلاق المتأخر للتحذيرات من خلال الزوز أمثلة هذم اتحاد تطاوين زل الرابطة الثانية ونفس الشيء كان صار الموسم الفارط مع مستقبل جابس حسب رأيك سي مروان شنو هي الحلول العاجلة اللي تراها يلزمها تصير حتى نضمنوا على الأقل الانطلاق الجيد للتحضيرات وتكون خاصة في الوقت نتاعها
0: الوقت هذا في الفراغ هذا يجب ثم الناس ثم تكوين هيئة السريم ثم حتى حل آخر
1: أول حاجة
0: أول حاجة لأنه في الجلسة العامة التقييمية وأول انتخابية ما تقدم حتى قائمة في المرحلة الثانية للتاب الثانية الناس كنت تعرف لازم معناتها تشكيل هيئة تسريبية باش هي تأخذ بزمام نور باش تأخذ قرارات وكي تعمل جلسه ثم التقييميه، والتقييم يجيب الخروج بحلول، وثم هنا حلول عاجله وثم حلول عاجله، هذه اللي لازم يقع تو. لكن امام الفراغ تو لازم السلطه تتحرك باش تحايد الناس، على الاقل فيها رئيس مع خمسه اعضاء باش ينجموا ياخذوا زمام الامور. ثم قلنا كما قال خويا اشرف الدين لازم في هذه الحساسه تظهر قوه الفريق وقوه الناس تحب النادي باش تلم بعضها، باش على الاقل بالكلمه باهيه بالكلمه الطيبه باش تلقى جلسه باش نجموا، خاطرش بدايه الموسم قريبه وقلنا على حتى اللي باش يجي تو المدرب يجي قد ما تنقص له انت اسبوع اسبوعين، معناتها هذا التقليص في فتره التحضير اللي هو علميا يكون ما بين 6 الى 8 اسابيع لس كل قناه،
1: يعني اقل حاجه 6
0: اقل 6 اسابيع. اذا تقل تولي اللي باش يجي واللي يجري يلقى امور معناتها لوجستيه ماهيش حاضره، باش يلقى هيئه مديره الامام اللاعبيه اللي خرجوا ربما ما عندهمش حلول، اللي ما انت باش تقيم باش تجيب جوارات ما عندكش شكون باش تحكم باش تجيب جوارات الوقت ضيق، باش تشوف الجوارات حتى اللي رجعوا لك اللي كانوا معارين في شكل اعاره من الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى مازالوا
1: والامثله عديده
0: باش تشوفهم لا اش ناقصين كذا باش ياخر اندماج، حتى اللي باش يجي راه باش يلقى مشكل. لازم معناتها التعجيل بتشكيل معناتها نقول احنا هيئه تسييريه تتركم الرئيس وخمسه اعضاء على الاقل باش ياخذوا زمام الامور ويتقدموا. قال كما قال خويا شرف الدين يزينا من الكلام في التراكن وفي القهوه، يلزم الناس تتقدم ويقول راني انا هاني انا محب او انا مسؤول، راني حان الوقت والناس تحاول تسيطر على الامور هذه لان ماهوش في صالح بنزرتي باش ما يقعلوش المشاكل اللي وقعت في عدد سنوات اللي تم التاخير راهو عنده نتائج سلبيه جدا. انت تقعد تعاني من اول الموسم وقول احنا تحب تركي بيري راهو ضامن صعب جدا
1: صحيح.
0: تقول انا تخسر تخسر تخسر وبعد تقول انا تو الملاعب في خمس ماتشات تو يلقى الريتم ثم يتقاك الكلام تاع الحوم تو
1: يعطينا
0: امل ماهوش صالح، وهذا كما نعاودها ونقولها نتيجه الاحتراف المغلوط.
1: بالضبط. اذا هكا ننهيو الجزء الاول واللي كان مخصص كما كنا نحكيو للنادي الرياضي البنزرتي والوضعيه الحاليه اللي قاعد يعيش فيها الفريق. كما قال شرف الدين نتمنى أن تحسن الأمور في الأيامات القادمة، وإن شاء الله لحد جاي كيف نعود نحكيه على السي بي تكون الأمور تحسنت ونسمع بالتأكيد أخبار سارة إن شاء الله هذا ما نتمنى. إذن نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى ثم مع فاصل أشيري ثم راجعين لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة متل عشية.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة توسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: استوديو سبورت
1: الأربعة لأمواج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. دخلنا معكم في ساعتنا الثانية من حصتنا لليوم واللي باش نتواصلوا فيها معكم حتى للخمسة متاع العشية. وصلنا معكم الجزء الثاني من الحصة واللي باش يكون مخصص للحديث على منتخبنا الوطني بعد المشاركة المخيبة للأمال في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. ونبدأ معك شرف الدين، هل حسب رأيك اليوم ثقافة الاعتذار أصبحت منعدمة في كورتنا؟ ما نعترفوش على الأقل بالفشل، لأنه البارح كنا شفنا تدوينة متاع العضو الجامعي خميس الحمزاوي اللي دارت برشا على شبكات التواصل الاجتماعي واللي كان واللي جاء فيها التدوينة هذية: اعتذاراتنا لتونس شعبا وحكومة على المردود الهزيل والكارثي، إن شاء الله القادم أفضل. يظهر لي شرف الدين تدوينة كيف هذه ما فيها حتى شيء يعني باش تتفسخ بعد دقائق من اللي تهبط، على الأقل فما شكون اعترف بالفشل، لكن كيف تتفسخ يولي تطرح أكثر من سؤال حول الخوار اللي أصبحنا نعيشه فيه في كورتنا، اللي وليت تدار بالإملاءات، يعني تكتبش يعني حاجة كما هذيك من المفروض ومن بعد تفسخها. اللي كتبوا يعني خميس الحمزاوي يعني مش يعني تلقى يعني روحك يعني تهبط ببليكاسيون، بعد يجيك تليفون يقول لك يلزمك تخفص يعني تفسخها بعد ما هبطها. ونفس العضو الجامعي كان هبط تدوينة بتاريخ 21 أفريل الفارط، كان كتب فيها: أمام عجزي للدفاع عن حقوق الأندية وأمام تواصل المهازل أعلن استقالتي من الجامعة التونسية لكرة القدم. ورغم هيك شرف الدين نفس العضو الجامعي مازال موجود ويعني هو المسؤول على المنتخب الأول.
2: التحكي فيه الكل هو يتبوب تحت باب الفوضى العارمة في الانضباطية وفي التحمل المسؤولية، خطر الأسلم مش هو أنه يعتذر ولا يخرج الأسلم أنه ساعة المكتب الجامعي يكون عنده نقطق رسمي ونعرف وش يكون نقطق رسمي
1: من
2: هو اللي يخرج يحكي المومو اللي يزمو يحكوا فيها ما خرجوش فيها.
1: أحكي على ذات متالي بشرة فيها الشامبيون
2: بالضبط، المومو اللي لازم العبيد كل متقلقة لازم يخرج فيها ويحكي، حتى في الترانزيسيون بتاع ما بين صبري لاموشي وإرفي رونار ما خرجش حتى واحد، وتقيل برشي كلامه وبعد كتحط إرفي رونار ولو بدو يتحدثوا كذا. دونك اختيار الوقت زاد متأخر يتسمى، وحتى التدخل غلط. كل مرة يخرج لك واحد يحكي، واللي هذه خطيرة في منتخب وطني تونسي معترف له بسابق في بطولات وفي كما نقوله شارك في كوب دو موند وكان عنده سابق في نتائج باهية، حلت الباب قدام منتخبات افريقيا. دونك هذا كله يدل على الفوضى العارمة اللي قلتك عليها. هذاك علاش راهو التسيير ماهوش انك مش ايموسيون، راهو تسيير نجم تكون عندك احساس وتحب تخرجه اما ماكش وحدك، اما كتعود في منظومه هي في روحها مش فاهمه ايش قاعد تعمل، وفي منظومه ما فيهاش استراتيجيه، ما فيهاش وضوح في في في في, في الادوار، مثل نطق رسمي يجلسوا يخرجوا بيان البيان هذاك يقولوا الناطق الرسمي، مش يقولوا مرافق الفريق مرافق المنتخب، وانه يعتذر للمنتخب يعتذر للجمهور التونسي. اكيد هي خرجت باحساس مش قاصد انه، لكن انك تمشي للموجه خاطر ماكش وحدك زادك كي تستقيل، انت راه معاك عباد، انت دخلت مع هيئه، دونك يلزمك انت زاده تتحمل المسؤوليه مع بعضكم. ولازم هنا كي تستقيل ثم ظرف نتاع استقاله، والاستقاله راه مش كلام، راهو عندنا في القانون التونسي وفي قانون الفيفا وفي قانون الاتحاد التونسي وفي النصوص نتاع التوسكي تخص الكرة في تونس، راهي الاستقالة مكتوبة، تخلي تراس تخلي أثر كتابي مش تدوينة فيرتويال، ومش تقول وبعد فهمت يعني أنت باش تستقيل يزمك تعمل أثر كتابي. وفما كما نقولوا كما أنظمة أساسية يقول لك مجرد الوصول للاستقالة يعتبر
1: تنجم تترفض حتى
2: للكتابة العامة. هذه فهم مجرد تخلي أثر كتابي في الكتابة العامة سيفيني. وفهم يقول لك لازم موافقة المكتب التنفيذي نتاع الهيئة ذيك. إذا إنك نحن كل ما نعرفوش جمهور الكلمة ذي لكن هو يلزم يفهم اللي هي مش رأي. هل إنك ترمي في حربوش أنت للعباد باش تسكت كيما عملونا جابوا نتاع ريفيرا نار باش يرقي باش يعملوا الحكايه ذي. دونك هنا وين نقول فوضى راهو المسؤول لازم يكون مسؤول في الاوقات الكل وفي مهما تكون الوضعيه في الوقت الباهيه وفي الاوقات الخايبه. لازمك تعرف تفرح وتعرف تحزن وتعرف تعدي المرحلة الخايبة. فهمت؟ دونك هذاك هو نفتقروا له في تونس وهذاك هو شباب مشاكلنا يمكن ديبوي يمكن توا 14 ولا 15 عام.
1: سي مروان نهار الأربعاء وزير الشباب والرياضة صادق المورالي كان عقد اجتماع في مقر الوزارة برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وكذلك المدير الفني الجديد رضا الجدي لتقييم مشاركة منتخبنا الوطني في المونديال. ما نعرفش اش فيها ما يتقيم المشاركة هذه في الأخير اللي يعني تحكي الكل قعد في إطاره المضيق يعني ما خرج من البيرو نتاع الوزير. ما فماش قرارات صارمة وإقالة أو استقالة للمكتب الجامعي إثر الخايبة اللي صارت. لهنا سؤالي ليك سي مروان، هل المكتب الجامعي الحالي ينجم يقول لك أنا عندي توا عام ونص من اللي بشرت المهام نتاعي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم مانيش مسؤول يعني على الخايبات نتاع المكاتب الجامعية السابقة واللي صاير توا يعد تراكمات نتاع اللي قبلي وأنا لهنا دوري باش يعني نصلح مش باش نرمي المنديل. هل تراو انه التفكير هذا هو اللي يفكر فيه اللي يفكر به المكتب الجامعي الحالي؟
0: والله اش نقول لك اخوي محمد سعد ضبابي كبير جدا بعد الخيبه المنتخب التونسي لكره القدم رجوع من كاس العالم لحد الان ما شفناش لا تقييم لا ندوة صحفيه لا ناس
1: مانيش باش نشوفه ناكد لك.
0: هو خاطرش في العاده اخوي محمد في العالم كله كي تقع نكبه في اي ميدان فما تقع جلسه تقييميه مسؤول تقييم شو الميدان الفلاح الصناعي حتى نوصل الميدان الرياضي ثم تقعد نخرج بناء ثم الخروج معناتها يكون بحلول هما ذاك قرارات وبعد تجي المحاسبه اذا ثم اخلالات ثم تقع المحاسبه. هذا في العالم كله احنا ما عرفناش روحنا من كاس العالم ما لو قع تقييم لا إطار فني روح يروح لفرنسا وفي العادة هو يعني يعمل تقرير فني الرجل روح لفرنسا يعني لخبطة كاملة وهذه ما تقعش في ما تقع في أندية هاوية ما تقعش في قيمة منتخب تونسي اللي شارك في 78 كما قال قوس الدين وانتصر على فرق ومما خول الفيفا باش
1: زيادة خمسة فرق منتخبات الأفريقية
0: ضربة بيه كامل. ما ريت تونا بالنسبة اللي كنتي تقولي قرار الوزير بعد مجتمع إيش قال الوزير؟ قال في خمسة نقاط قال نأمل على إعداد استراتيجية طيبة للرياضة 2025 تطوير البنية التحتية ستكون أولوية دعم الجمعيات اكتشاف المواهب خامسا مكافحة الفساد العنف الملاعب العنف الملاعب
1: والمنتخب وين من هذا الكل
0: هذا خمس نقاط اللي قال المدير معناتها ما تشخصش الوضعيه الحاليه المنتخب التونسي اللي تو في وضعيه كارثيه بعد النتائج ويتطلب فكر ويتطلب برنامج قريب ونحن متوسط بعد المدى يعني جلسه عامه هذا كل مقاش ما نعرفش لخبطه كبيره وين وصلين كل واحد يحكي عضو جامعي يحكي وحده عضو جامعي اخر يحكي في حكايه اخرى وبالاخر وزير يخرج لك بقرارات احنا باش اش معناتها باش تطول الكره 2005 انت شكون قالك باش تقعد 2035 لا عندك عمر الاعمار بيد الله ولا انت انتظام الروح وكيف باش تقعد 2035 ما فهمتش النقطه دي ما عرفتش تطول الكره التونسيه تقول خدمت توصيه الى غايه 2035 كان قرار 2030 تو السعوديه كعمد قال قرارات 2030 عمد 50 احنا يجي وزير يقول لك 2035 انت باش تعمل قرارات وبرنامج انت صار من قال انت صعب باش تكمل المونديال نتاعك باش تكمل انت وهل عندك برنامج 2035 كان انت مجهز برنامج الغير كما المنتخب نقول الدول الكبرى كما المانيا كي تخرج ناس تخلي برامج 10 سنين حتى المدرب موجود حتى البرامج باش اللي يجي ياخو القطار ويسير هاي المنتخب يلقى برنامج شو هو يزيد عليه او يقلص هذيك مهمته هالدول الاوروبيه لو كيجي تلقى برنامج جاهز سواء على تطوير الكره القدم على المستوى
1: الاستمراري
0: او الامور الاداريه باش اللي يجي كم يشوف البرنامج
1: يصير باساسيون
0: احنا ما عندناش احنا نجم نروحوا الناس كل تحكي أعضاء جميع وحدها. وزير خرج اليوم بندوة صحفية في الوزارة بخمس نقاط رأنا رسل بي ما نعرفش من ماشيين والله أعلم.
1: شرف الدين خلال اجتماع الوزير بمعز الناصري ورضا الجدي تقرر دعوة المدرب بيرفيرونار للحضور لتونس للجلوس مع سلطة الأشراف والمدير الفني للجامعة ودراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلته لتدريب المنتخب التونسي. لكن البارح بيرفيرونار كان هبط ستوري على الانستغرام متاعه وكتب فيها بالضبط باش نقرأ لكم النص متاع التدوين أو ستوري اللي هبط على الانستغرام متاعه. Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la Fédération tunisienne de football pour m'avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l'avenir. Je suis convaincu qu'elle continuera à agrandir. À faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire. Merci à tous, merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Mon aventure prend fin, Hervé Renard. تعليقك شرفي. يعني من خلال التدوين هذا رسميا نيرفي رونار لن يكون على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني واسمه كان تربط يعني في المدة الأخيرة بالمنتخب الجزائري اللي قد يكون نيرفي رونار مدربه القادم بعد القطيعة اللي كانت صارت مع فلاديمير بيتكوفيتش أثر الهزيمة الأخيرة أمام المنتخب السويسري.
2: نيرفي رونار ربح كوب دو موند وتفرج في الكوب دو موند كما قال هو من كنت في الكنابي ولا وين في داره يلقى روحه ديريكت في الـ في الـ في الـ في الكوب دو موند. دونك الفيرونار هو رابح 100% شارك قيدت له مشاركه في
1: انا شدتني لهنا سامحني نقص عليك شرف الدين شدتني كلمه اكسبيريونس انوبليابل يعني شنو فيها اللي انوبليابل يمكن يمكن نغلط اوبليابل هي في الاصل
2: لا هو فاهم ايش يقول انوبليابل عرفت واحد يحلم اللي هو موجود في المكسيك وفجاه حل عينه يلقى روحه ريال ما في المكسيك انوبليابل خاطر هو كان قاعد في الدار بعد ثلاثة أيام يلقى روحه يشيري في كيب في كوب دو موند. دونك بالمنطق نتاع المانجمنت مستحيل تصير. جيب أي حكاية في العالم وعاود هيل وذي يقوله ممكن راي تصير يقول لك ليه ما تصير. دونك ذيك عليش هي إنوبليابل وما تصيرش في التاريخ برشا مرات. ها صارت عندنا نحن التوينس أم في الإكسبسيون في كل شيء حتى في الحمى ندري شنو طلع مريض وطلعنا ثمانية مضروبين بال
1: منشطات
2: دوبي طلعنا دوبي بالحمى قر مريض ولا شنو هل يعني اللي ما صارش في التاريخ صار في المنتخب التونسي. الور إرفيرونا طالع رابح 100% في كل شيء وعارف روح وفاهم روح بعد كيقول لك لما ذاك راو يعني كومسي انا بروجي ما يمشيش معاك بروجي عشان جايبك البروجي
1: او تحكي على عقد بعامين لكن إيه؟ عامين يقول لك قصير المدى يعتبر يعني هو يحب 4 سنين وانت ماشي
2: اي بالمنطق انت زاد عامين ما
1: تحسبنيش قال لك
2: نعمل ريزلتات وتمشي الامور
1: حسبني
2: انت تقول 4 سنين عليه تعمل معها في 4 سنين انت اولها مش سيكل اولمبيك تحك تحب الكوب دو موند جاي هو باش يشارك فيه لكن انت اخدم على على على سيكسيون خفيفه دونك مش نجم نعمل معك بروجي على 4 سنين اما الكونترا يكون رونوفلابل في العامين في شروط كذلك مثال فيه نتائج معينة إذا تحق ونتعدوا ديريكت هو خدم أخويا برشا كينيني برشا الحقيقة خاطر ما نعرفوش اللي يقص السوق في صارت لكن في الأخير صدقني صدقني راه هيرفي رونار عملوه حربوشة باش يسكتوا به وفكتيف مو كملت كعبت الفرقانسة هي فاضت وتشربت هيك هو فعل أثر متاح ومشي على روح.
1: نختم معك سي مروان مرة أخرى المؤشرات تقولوا أنه التوجه متاع سلطة الأشراف وأنه الناخب الوطني القادم باش يكون تونسي فما 3 أسماء مرشحة أكثر من غيرها باش يكون على رأس الإطار الفني القادم للمنتخب واللي هما كل من معين الشعباني خالد بن يحيى وكذلك ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري اللي أيامات التالي كان فسخ عقده مع فريق زاخو العراقي بعد أيامات قليلة من إشرافه عليه وذلك حسب يعني ما أكدوه وأنه لأسباب شخصية لكن المعطى هذا قد ممكن ياسر أو قد يعني يخليه المرشح الأبرز ليكون ناخب الوطني القادم لهنا سوى مهر الكنزاري وإلا معين شعباني وإلا حتى خالد بن يحيى؟ هل تراسي مروان وأنه الأسماء هذه قادرة باش تصلح كورتنا أو على الأقل خلينا نمشيه لبعيد ترجع الهيبة متاع المنتخب الوطني؟
0: شوف خ محمد أمام اللخبطة ذي الموجودة ما
1: لأنه يعني عنا استحقاقات قادمة قد تنتظر فيه
0: وإحنا ما زلنا الناس كنت عين هذا رجل اللخبطة الإدارية موجود جميع دول العالم في المنتخبات تحط معناتها مدير فني عام يسمى من جنرال هو تتجه له معناتها الهيئة المديرة أو المكتب الجامعي لاستقطاب فني. ديما عندي كلمة نقول فيها أنا من ينتدب ومن ينتدب، ما نجمش أنا إداري قايم فني، هذا كل الشغل مكتب جامعي، هذا الفراغ اللي قبل كان موجود كان في علي الحفص جدي جاب حسن ملوش
2: عندك مدير رياضي
0: مثيل الخاص بالمنتخبات ومدير فني شيخ.
2: لا لا لا انت تو مثيل ذكرت انا معاك راهو في الفكره مش نجيبها فيك. انت كان عندك في المنتخب مدير فني مدير رياضي ومدير رياضي مساعد، اي شو يعملوا هذول؟
0: هذاك
2: هذا
0: اللي عمله اللي لخ امام اللخبطه هذه اللي حط جزازير وشمام غار ثلاثه الخط هذه مدير فني وعنده مساعد، وهذا انا سبك تسميه تدخلي مرافق للمنتخب الوطني راهو المنجراره وتكون سان تكون عنده اعلى الشهاده الاكاديميه والتدريبيه باش يتجاوب المكتب الجامعي في
1: لكن يبقى اسم كبير في تاريخ كره القدم التونسيه سي مروان،
0: يعطي تقارير
1: يعتبر اسم كبير في تاريخ كره القدم التونسيه
0: الفنية سواء في نكسة كذا. ما جيش انت تو نكسة تجي اداريين في بعضهم يقيموا مدرب، هذا مكتب جامع كل واحد يحكمه، ما تجيش لجنة ادارية تقيم مدرب، هذا رأي الفني. تو هذه اللخبطة الموجودة الفراغ ذا ما تجيش تحطي اونسان جوار مرافق مقابلة تقول لي مرافق للمنتخب الوطني عنده خبرة وعنده تأثير بسيكولوجي ويعرف ربما مع المدرب يعاونه في الكوميونيكاسيون معك، اما تجي تحطه معهوش اكاديمي ما عندوش اي شهادة تدريبية تحطه انت مدير فني على المنتخب التونسي. هذه موجودة في السعودية في الاردن في الدول
2: مروان الحديث راح حكينا عليه نحن، انا مش قلت يا زياد الجزير يخص احنا تو احنا انت مثيل نحن ذكرنا زياد وقتها انت وبرشا ومنهم قلنا باهي زياد كومام خير شويه منتخب جست لا كلمه برك وكمل احنا مشنا انا قلت انت قلت ليه راهو فما هو منكم سي حاطين شق فني اللي هو اللي الاختيار نتاعو من الغلط ولا الشكل غلط، اما كوم سي فما انيتي سبورتيف اللي هي يمكن الطريقه غلطه، هذا هو اللي حبيت نقول لك.
1: سي مروان في دقيقه قبل ما نمشيو مع اذان صلاه العصر
0: كما فكرت لو جيت انا عندنا مدير ما مستشار فني وطني خاص بالمكتب
2: الجامعي شيام منذ الكبير في المنتخب هاو موجود معاه
0: الشبان والتطوير والتكوين يقلب الكف
2: شامل اشتواجد منذ الكبير غاد
0: منذ الكبير كمشى الكلام مشى الخيمة في كفر في قصر العربية قاعد يأكل في الروز ويحل الخضاع 10 دولار وروح
2: رب يزيد ولا محال
1: كمل 30 ثانية بقعد لك كمل فكرة
0: ما من لخبطة هذه. أنا أقول طول البلوت والتلفزي كل في فترة قالوا احنا ما نحبوا المعاش وكل محترفين نحبوا محبوا مدرب أجنبي، طول رجعنا الناس طول تحب مدرب تونسي وأعطاه فرصة يثبتوا وإحنا فاش قاعدين نعمل طول هذه أمام اللخبطة الإدارية والفراغ الإداري كل شيء نجم يكون جاهز في كرة القدم
1: المنتخب. إذن هكا ننهي الجزء الثاني من حصتنا لليوم واللي كان مخصص للحديث عن المنتخب الوطني، مرة أخرى نقولوها نتمنوا أنه مستقبل منتخبنا يكون خير من حاضره لأنه الحاضر متاعه ما يبشرش بالخير. إذن صلاة العصر ثم فاصل إشاري ثم فاصل غنائي ثم راجعين لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة متاع العشية.
3: الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Oxygène.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوت

التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

مبروك جديد رؤوف ماهر، توصلنا للأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على مواج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معاكم الجزء الثالث والأخير من حصتنا لليوم، اللي بيش يكون مخصص للحديث على المشاركة العربية والإفريقية في الدور السادس عشر من مونديال أمريكا كندا والمكسيك. نبدأ بالصعيد العربي، زوز منتخبات من جملة ثلاثة ترشح للدور الثمن النهائي من المونديال، واللي هي المغرب ومصر، في حين غادرت الجزائر السباق بعد من هزمت أمام سويسرا بثنائية نظيفة. نبدأ معاك شرف الدين، منتخب المغربي يبرهن مرة أخرى وأنه منتخب من طينة الكبار ومنتخب قادر باش يمشي لبعيد في المسابقة هذه، خاصة بعد ضمانه البارح ترشح للدور الربع النهائي بعد ما فاز على واحدة من البلدان المنظمة واللي هي كندا بثلاثية نظيفة، وكان ترشح في الدور الثمن النهائي على حساب منتخب كان

0: اللقب واللي هو المنتخب الهولندي، وكان فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. مصر كيف كيف ترشحها للدور الثمانيائي ما جيش من فراغ، خاصة كيف يجي ترشح أمام منتخب محترم ومحترم جدا واللي هو المنتخب الأسترالي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي على نتيجة تعادل هدف لهدف، في حين المنتخب الجزائري يكتفي بالوصول للدور 16 إثر الهزيمة أمام سويسرا بثنائية نظيفة واتهامات كبيرة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش اللي يقوله أنه ملعبش كما يلزم ضد المنتخب السويسري واللي هو يعتبر منتخب بلاده، شيء اللي خلى إقالته تصير بعد الخروج من الدور الثمانيائي. كيف كيف رياض محرز يعلن على اعتزاله لعب دوليا مع المنتخب الجزائري شرفي؟
1: المشاركة العربية الحقيقة بعم إفريقية وعربية، خطر عندنا عربية زادة من آسيا، يعني كما نقولوا عرب آسيا عرب بالحقيقة شمال أفريقيا كانوا أحسن بما فيهم نعرف، حتى بالعدد وبالستاتستيك ترشحوا من ليتور من مصر والمغرب والجزائر. لا بالمنطق نتاع الكورة كي تشوف نوعية المباريات والشكل نتاع الفريق، أنا في برنامج سابق في ذات شباب كان قلت راه ممكن ياسر تمشي المغرب ما سون ديسكسيون كل نفس الشيء، وإمكانية الجزائر مصر تكون هي ثاني فريق باش يقدم أكثر. والسبب كنا فسرته هو توا احنا كنفصلوا ونشوفوا المباريات الأخرانين، المغرب سون ديسكسيون فريق عالمي الحقيقي يمتلك ترسانة متاع ملاعبية من أقوى تراث، وهذا راهو مش كلامي أنا ولا لا عاطفة ولا شيء، يعني راهو شوف الاستاتيستيك، شوف طريقة لعبهم، شوف الثقة في رواحهم، زيدهم الجروب، زيدهم الاستراتيجية الواضحة،
0: مدريد حكيمي بي اس جي عندي عالمية كبيرة،
1: وزيدهم الاستراتيجية الموجودة، زيدهم من وقتش يخدموا، من وقتش ليكيب هذي بريسك حاضرة، التدعيمات اللي صارت بالصغار الجدد، المدرب بصمته
0: ورئيس الجامعة فوزي لكجع زاد عنده دور كبير في اللي وصل
1: رئيس الجامعة، خدمة المدرب ولو جاء في فترة قصيرة وجامعة وكان في المنتخب الأولمبي جاب معاه تقريبا 4 أو 5
0: المنتخب الأواسط
1: الأواس
0: حصلوا معه على كأس العالم
1: في الإكيب ناسيونال هذي، مدرب طموح عنده إمكانيات الحقيقة
0: في فترة وجيزة
1: مغرب مغرب ماشي في استراتيجية مهمة، فريق عالمي مرشح بارز لنيل كأس العالم، عادي باش يلعب ضد فرنسا ينجم وأي واحد منهم يفوز، لكن
0: إذا ريفانش أكثر من حاجة أخرى
1: بطبيعة
0: كان أقصية في 2022 على يد المنتخب
1: بالضبط بالضبط، يعني فرنسا خرجت وفرنسا وقتها خسرت في النهائي مع الأرجنتين، المغرب سناء المرة دي أقوى من النسخة ذيك على 2022 فور بروبابل تتعدى مالجري فرنسا من أقوى الهجومات من أقوى ليزانيماسيون أوفنسيف الموجودة في الكوب
0: شوت أول للنسيان البارح، إذا كانت تلعب ضد فرنسا على المنويل هذاك أكاد لك اللي بش غادر من شوت لو
1: احنا ديما ناخدوا الشكل العام والفلسفة النجم تعدي راه شوت خارج الموضوع، ونوعية الفرق اللي تلعب ضدها خاطر رام الفريق أمريكا اللاتينية، نوعية الباراغواي والأوروغواي الجامايك المكسيك شو اسمه هذولا عندهم نوع من القوة والاجريسيفيتي والحركية اللي ما تخليكش راو، وزيد حط راو تلعب برشا مباريات بريسك بنفس الملعبية الحجم متاع اللعب والجهد عنده أثر بعدي، يعني نجم يكون هما طاحوا في الفاز ذيك هي الفاز اللي هما تعبين فيها شوي، لكن في العموم الريزلتا شنو تربح تترشح، هذا هو البليز امبورتون بالنسبة لمصر. منتخب المصري مثال المنتخب اللي فيه دوغري دافينيتي طالع، اللي فيه الكوزيون طالع، اللي فيه المنتخب يخدم على 24 لاعب مش على 11، ولا بروفوني ثم 3-5 شونجمو على التور الاول لعبوا، دونك انت كي تجي تشوف هنا تقول فما مش فريق بحديش تقول منتخب 24، وهذا مهم، خدمة الجهاز الفني، خدمة الإدارة الإداري، ونوعية الملعبية وكالروح اللي تشوفها في المنتخب قري نوعية المنتخب الأسترالي، برشا برشا ضرب، برشا دي كونتاكت. ومنتخب المصري مشى إلى النقطة المهمة واللي هو ترشح بشكل باهي، شرفنا الحقيقة كمنتخب عربي، وإن شاء الله نتمنى له أنه يتعدل في التوريجين
0: إن شاء الله. هذا ما نتمنوها بالتأكيد. نجيك لك أنت سي مروان، هل ترى وأن زوز منتخبات العربية اللي بقات في السباق ترى أن تنجم تمشي تزيد تمشي يعني لبعيد في المونديال هذي، وإلا ليه مصر نهار 3-5 متاع العشية باش تلعب الدور الثمانية أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، في حين المغرب باش تواجه في الدور الربع نهائي المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم؟
2: شوف أنا تبعنا الدورة كل خوي محمد، وشفنا المنتخب المغربي وشفنا المنتخب المصري. أنا كلاسيا نشوف المنتخب المغربي هو بلي فافوريزي، لأنه عنده منتخب يعني ممتاز جدا من جميع النواحي، بيان ستركتوري، مدرب معناه نقول احنا شاب معناتها فكريا وتكتيكيا قوي جدا، عنده رئيس اتحاد قاعد يدخل معنا. أنا شفت لقطة رئيس اتحاد في البلاريتي تخلي شوت في شوت في في كوفرون وريفيم كيفاش بلانتر دو بي
0: خرجوا من ستريس.
2: شوف معناتها ثم جو معناتها كبير ياسر، شفت رئيس اتحاد داخل بصباته يوري فيهم الكوفرون كيفاش تشات في الدزويت كيفاش تشات البلاريتي. اللقطة دي معناتها تشوف ثم فريق ما
0: يحبوه، شفنا كيفاش على الاعناق بعد
2: الثلاثة يدخل بالكرطاب نتاعو، حتى المدرب يستلبس يجي يقول له تعال اش تعمل، المدرب يروح يقول بعد يقول له برجع اختماره. يعني شفنا هذاك ما شوف شفنا حاجة حاصيل. المنتخب المغربي
0: عنده قيمة زادة على صعيد الافريقي في الكونفدرالية الافريقية زي
2: كذا، ارى ان المنتخب المغربي قادر ماشي لو ينحي معناتها ما نقولوش الغرور الكونفيونس، يحط ثقة يحط ساقيه على الارض ثم اكثر ثقة بالنفس معناتها باش نجم يتعادل. المنتخب المصري الحق منتخب يعني ما احسن شوي من الاعوام السابقه، ثم مدرب
0: رغم اللي ما كانش هما رضا كبير برشا على احمد حسن وحسام حسن
2: ديما ضد كان جاب
0: خاصه في الكوب دافريك برشا انتقادات في الكوب دافريك الاخرانيه،
2: لانه هو الاخوان حسن كانوا ضربوا في الزمالك والاهلي، قعدت الحساسيه بين الزمالك والاهلي وقعت مشاكل كي معناتها وقعت
0: نفس اللي صاير في تونس
2: نفس الترجي
0: الانديه تتكلم على المنتخب
2: اللي موجوده في المغرب في الجزائر في ليبيا نفس الشيء، وماذا الحساسيات تاع الانديه والفيسبوك ماهوش فرحان لانه كان يدرب في فريق
0: اخر.
2: دونك ساعات ندخلوا نتائج تاع المنتخبات تاع انديه ندخلوهم احنا العرب في في في المنتخبات هذه حجم. دونك المنتخب المصري طلعت مع فريق عجيب جدا هو المنتخب الارجنتيني اللي ما نساوش اللي هو بطل كاس العالم باش يحافظ على التروفي نتاعه، ويملك لاعب زي ميسي معناته في اي وقت ينجم يعمل لك اي حاجه في الميدان.
0: لكن كان قريب من الخروج المنتخب الارجنتيني امام منتخب الكابيري باش نحكيوا عليه بعد شوي،
2: رغم الامتياز بالفرديات يمتاز باللعب الجماعي الممتاز، لكن كل فريق عنده له ضعف وساعات يمر في اوقات راه كره قدم ساعات فريق من جيمش 90 دقيقه يؤدي نفس الاداء. انا رأي المنتخب المغربي مع تبلي فافوريزي عنده اكثر امكانيات ولو طاح مع فريق الممتاز، لكن حظوظ المنتخب المصري ضعيفه شوي لان المنتخب الارجنتيني فريق ممتاز جدا ويملك كاس العالم مع تشوف انسان الحراره تاع التروفي تاع، ورأي المنتخب المغربي متى اقرب التاهل وان شاء الله نقول المنتخب المصري يكذب التوقعات وما تقع المفاجاه
0: ان شاء الله. نمر المنتخبات الافريقيه، زوز منتخبات فقط ضمن الترشح للدوره الثمانيه واللي هي زوز منتخبات العربيه اللي حكينا عليها كل من مصر والمغرب، لكن الامتياز شرف الدين المنتخب الراس الاخضر اللي كاد يقصي بطل العالم المنتخب الارجنتيني، لكن في الاخير الارجنتين بفضل الخبره نتاعها تفوز في الحصص الاضافيه بنتيجه 3-2. منتخب اول مره يترشح لكاس العالم، نحكي طبعا على منتخب الراس الاخضر، يخلي العالم الكل يحكي عليه وخاصه الحارس نتاعو فوزينيا، رغم اللي كان خيار ثاني الحارس هذايا، ورغم اللي كذلك بدون فريق يعدي كاس عالم ولا اروع الحارس هذايا حارس المنتخب الراس الاخضر. شرف الدين منتخب الراس الاخضر البلاد هذه اللي المساحه نتاعها قد المساحه نتاع ولايه بنزرت، عدد السكان حسب احصائيات منتصف سنه 2026 هو حوالي 530,000 نسمة. أول مرة كان ترشح الكاس أفريقيا كان سنة 2013، يعني شوف بعد 13 سنة وين وصل المنتخب الكاب فيردي.
1: صحيح معك في نفس السياق، والعالم كله حتى نحن منبهرين الحقيقة بالمنتخب الرأس الأخضر. شوف مؤشرات راي تعطيك الدل، مثل أنت فريق يقبل بونتو ثاني في الوقت الإضافي الأول ويعدل في الوقت الإضافي الثاني، قوة شخصية. شفت كي يلعب بدون سون كومبلكس يلا بدون سوبر كومبلكس. ليه فما ضغوطات موجوده الضغوطات، اما هو كيفاش يوظفك الضغوطات ولا يتعامل معاها ويلعب الكره وياخذ الكره، كيفاش الديسبيرسيون تاعهم في التيرا، كيفاش يحاول وما عندوش بدون عقد ويحاول ياخذ الكره ويحاول يلعب حتى هو، وكيفاش يقبل بونت وبكري شويه وبعد يعدل. دونك هذا كله راهو مش من لا شيء محمد، مش فجأة هنا انت تو فوقنا منتخب الرأس الأخضر باين منتخب قاعد يشتغل عنده مواسم كثيرة، ونعرف ونحن ديبوي يمكن أكثر من 10 سنوات هذا المنتخب قاعد يشتغل بشوي بشوي وقاعد يقدم فيه مردود محترم، وهذا رينيه تو في النسخة ذي راو مش كليه مش خطر فريقي ولا خطر تقدم، لا راو مش بالسهل جي قدام منتخب الأرجنتيني حامل اللقب، راو منتخب الأرجنتيني تعرف راو هذولا منتخبات عندهم حساسية الألقاب نجم يعرفوا زيدهم عندهم لاعب أحسن لاعبين في تاريخ الكورة يعني من مسة ونفخة نجم ما مركيك هدف. دونك هذه كله مش بالسهل دي قدام منتخب كيمكة وتعدي مباراة وتمشي 2-2 وتخسر في آخر وقت 3-2 بالشكل ذاك، نقول لنا منتخب هذا منتخب قادم على مهل باش يكون عنده باع وذريع في افريقيا ان شاء الله.
0: بالضبط. في بقيه نتائج المنتخبات الافريقيه في الدور الثمانيائي، جنوب افريقيا كانت انهزمت امام كندا بنتيجه 1-0، بلجيكا تفوز على السنغال بنتيجه 3-2، مباراه شفنا فيها سذاجه كبيره من المنتخب السنغالي كان متقدم في النتيجه 2-0 وفي الاخير انهزم بنتيجه 3-2 بعد ريمونتادا بلجيكيه في اخر المباراه. الكوت ديفوار تنهزم امام النرويج بنتيجه 2-1، وانكلترا تفوز على الكونغو الديمقراطي بنتيجة 2-1، وكولومبيا تفوز على غانا بنتيجة 1-0. ناخذ رايكم في بقية مواجهات الدور الثمانيائي من المونديال اليوم 9 متاع الليل، البرازيل النرويج. شرفي
1: الحقيقة شوف زوز دو ستيل ديفيرون، بقيت شفنا البرازيل عقد مباراة تمشي قاعد تتحسن، البرازيل مش كيما ماتشويت الأولانيين كيما التور هذا اللي فات قاعدة تتحسن أكثر، باين فيه ليكيب جديدة شوية وقاعدة تصير فيها ميتامورفوز، دونك تدريجين قاعد حتى هجومين تفيق اللي هي عندها ديزاتو. النرويج نوع اخر نتاع لعب، اكثر اكتيفيتي اكثر كومباتيفيتي دو دي لايريان خاصه كبار برشا، هنا بشرو بالحق زوز انواع وزوز انواع نتاع دو ستيل دو جو ديفيرون، ممكن ياسر هنا باش تلقى صعوبات للبرازيل لكن ممكن تترشح ان شاء الله.
0: سي مروان، البرازيل النرويج
2: كما قالك مقابل قمة هذه بشوفوا فيها معناتها اكثر صراعات، نقولوا نحن المقابل البرازيلي يعتمد على اللعب الجماعي واللعب يعني في اكثر فنيات، بينما الفريق البلجيكي النرويجي يعتمد اكثر على اللياقه البدنيه الاجريسيفيتي على الكره الايرين، اكثر يعتمد على القوه البدنيه القوه الجسديه دي سي ديفيرون كما قال خويا شرفين، لكن هذه مقابله من حجم ثقيل، والرأى ان المنتخب البرازيلي بالفرديات نتاعو بالخبره نتاعو الميدانيه بمشاركته في كاس العالم قادر ما تلوى الورق العبوه متى باش المنتخب البرازيلي هو متى يكون الفريق المؤهل.
0: غدوة الاثنين ولا بعد تقريبا 8 سوايع من توا، 8 سوايع وربع بالضبط، ماضي ساعة متاع الصباح، المكسيك انجلترا. شرفي
1: الحقيقة هنا مباراة صعبة جدا،
0: صعبة
1: تكهن أنا نقول يمكن تمشي ضربة جزاء والأقرب يمكن تمشي لانجلتر بضربة جزاء.
0: سي مروان، المكسيك انجلترا
2: مقابلة صعبة جدا على الورق، والفريق يعني يمتاز زوز بصلابة دفاعية ويعني عندهم خبرة كبيرة، يعني مقابلة نقول احنا في كرة قدم صعيب التكهن فيها، ربما تكون المقابلة فيها فرجة فيها أكثر إثارة، والرأي يمكن شاد خوش طرف الدين تمشي لما تحسين فيها والركلات الترجيحية.
0: مباراة ثانية باش تلعب غدوة، المباراة 8 متاع الليل، ديربي البرتغال إسبانيا. شرفي
1: زوز نفس المدرسة نفس الشكل نفس يلعبوا نفس زوز تو متطورين، البرتغال ازيد شوية في كاليتي جوار في اكثر عدد متاع جوارات يمكن في دي كومبارتمون معينة، لكن هما يشبهوا لبعضهم تقريبا يلعبوا بنفس الشكل نفس اللعب، مدرسة بوغا يعني المدرسة اللاتينية الحقيقة تنجم تشوف كرة لاتينية صحيحة يعني عند في المباراة هذه، يمكن المنتخب الاسباني هو اللي ترشح.
0: سي مروان البرتغال اسباني.
2: البرتغال باقي ما قالكم اشرف الدين يتقابلوا كل فرد ستيل فرد يعني منخه. ربما البرتغال يمتاز الحاجه على المنتخب الاسباني هو الفرديات وخاصه اللاعب كريستيانو رونالدو اللاعب هذا الارجنتين عنده لاعب مميز
0: محبش يكبر حتى 41 سنه
2: وهذا اللي يخلق الفارق بين الفريق والفريق. ساعات عندك لاعب يعطيك الحلول الكل في البلاريتي في ركله جزاء او في معناتها الاجريسيفيتي الشحن تاع سليانو عنده اسمه عنده معناتها كاركتر. ربما الفريق البرتغالي باش يكون هو ربما فافوريزي.
0: نهار 3-3 مقابلات ماضي ساعه نتاع الصباح امريكا بلجيكا، الخمسه نتاع العشيه الارجنتين مصر، والتسعه نتاع الليل سويسرا كولومبيا. نبداو بالمباراه الاولى. نبدا معاك سي مروان المباراه ماضي ساعه امريكا بلجيكا. سي مروان
2: امريكا بلجيكا المنتخب الامريكي شفناه ما تمهوش فريق الصلب، الفريق البلجيكي اكثر فنيات، لكن ديما انا نرجع ساعات نرجع في المقابله دي نعرف المنتخب الامريكي صاحب الارض والجمهور، فريق منظم عنده الارضيه الميدان البري فابوليزيه اكثر بالرغم ربما عن الفريق الامريكي ربما قادر باش يقتلع ولا تتاهل في 90 دقيقه العام.
0: شرفي امريكا بلجيكا
1: راه ممكن ياسر امريكا هي اللي تمشي وعندها راه امكانيات حتى صحيح مش راهو عندها الارضيه عندها الجمهور وعندها كيلكو جوهر بهين برشا وراهو تطور امريكا. بلجيكا الحقيقه يعني على الروندمون تاعها مش مقنع صحيح كانت كي تشوفها في المباريات الوديه وكذا لكن لحد الان ما عدتش مستوى هكا يظهر انها ممكن. هنا ينضاف شويه الجمهور لامريكا نتصور ممكن ياسر امريكا تتعدى.
0: مباراه ثانيه في برنامج نهار 3 الخمسه نتاع العشيه الارجنتين مصر. سي مروان
2: الأرجنتين مصر رجعنا للفرق العربية مقابلة صعبة جدا على الفريق المصري رغم الفريق المصري الحق
0: ظهر
2: إمكانيات الحق وأجريسيفيتي ثم حب نتاع النادي شفناه من الجمهور من المدرب لكن طحمة فريق معناتها صعب الميراث كما نقولوا معناتها هو الوسيط نتاع كأس العالم صعب جدا باش يسلم في الكأس نتاعو وديما نقولوا احنا ساعات مقابلة قدم ساعات في المفاجأة إن شاء الله هو الفريق على الورق المنتخب الأرجنتيني معناتها مؤهل رقم واحد باش ينتصر على الفريق
0: حقيقة الميدان حاجة
2: أخرى لكن ربما كرت قدم ديما فيها مفاجآت.
0: فضلت شرفي
1: لو كانت مصر أحسن بالجروب نفسه خاطر عندها برشا إصابات وبرشا عقوبات بدزيما فيرتيسمو كانت ممكن نقول لك يمكن تعمل حويجة يمكن تفاجأ لكن صح. بالشكل هذا الأرجنتين باش تتعدل التورجي.
0: المقابلة الثالثة سويسرا كولومبيا نبدا معك شرفي.
1: يمكن هنا بشوفوا المفاجأة الدور الجاي هو كولومبيا الحقيقة عنده طريقة شكل لعب سويسرا ستاتيك برشا الاخرين اكثر متحركين برشا اغريسيفيتي كومباتيفيتي دونك نتصور كولومبيا باش تكون في الترجي.
0: سي مروان سويسرا كولومبيا
2: سويسرا كولومبيا فريق معناتها زوج فرق متوازنين ربما الفريق الكولومبي كما قال اشرف الدين يمتاز بحاجات اكثر يلعب اغريسيف اكثر يلعب بروح قتاليه ربما المنتخب السويسري ما تعرف المنتخبات الاوروبيه دي تلعب لك الكره الارضيه تعتمد على الترانزيشن لكن هم ناس بالقوه الدفاعيه بالاغريسيفيتي بالشراسه ربما الفريق الكولومبي يكون يحدث ويقتلع وقت ورقة التأهل.
0: بالضبط. نحن رأيكم في المواجهة الأولى من دور الربع النهائي نهار الخميس 9 متاع الليل المغرب فرنسا. شرفي
1: المغرب فرنسا مش نحي العاطفة على جنب منطقين في الأغلب تو التوانسة نحن في العام هم الزوزي هم وبرشة التوانسة الحقيقة الاثنين احنا نشوف كتلفرج الكورة الزوزي متعوا
0: صحيح
1: الحقيقه صحيح. واحد صحيح. يحب الكوره زوز في رقي يمتع
0: هكا بكري 9 تاع الليل نجمو نتفرجوا
1: فهمت وسي تري بيان وانا نتصور طبق من الكوره باهي برشا
0: وباش
1: فهمت واللي باش يترشح صح علي المغرب فريق بصراحه باش يكون ماتش صعيب يمكن يمشوا ضربات الجزاء ان شاء الله يكون في صالح المنتخب المغربي
0: ان شاء الله. انت تو قلبي مقبلك انت ديجا تحكي وانا في بالي في شمشي تويك التكهن بتاعك لصالح المنتخب الفرنسي في الاخير خلي ان شاء الله المنتخب المغربي
1: ما هو مشيت ضربه جزاء ما عادش فاهم ولا فاهم
0: طيحت لي قلبي. سي مروان المغرب فرنسا
2: مقابله من الحجم الثقيل بالنسبه للمنتخب المغربي نتاعنا المنتخب العربي المتاهل المنتخب الفرنسي شفناه الحق فريق عتيد جدا
0: المنتخب الافريقي الفرنسي
2: الفرنسي منتخب يفرج منتخب قوي جدا في اي وقت نجم حدثك خاصه لاعب مبابي وقلنا احنا ديما لما اذا عندك لاعب على مستوى الفرد ذاك نجم يحلك المشاكل نجم كذا اتوما مو يختار الحق مقابله من وزن ثقيل وربما بشوفه في المتمتع بالكره وربما باش يكون الامور تمشي حتى الحصه الاضافيه وربما نصلح حتى ركلة الجزائر.
0: ماذا
2: نتمناه كعرب إن شاء الله منتخب المغرب يعرف كاش يحط سكي على الأرض يخطاهم الغرور، وإن شاء الله تحدث مفاجأة منتخب المغرب العربي الكبير إن شاء الله يتأهل ويقتلع وقت الرشح.
0: بالتأكيد هذا ما نتمناه كعرب ومسلمين خاصة. إذا مشكورين جدا سي مروان خليل، شرف الدين زيدي مشكور كذلك. هكا نوصلوا، تفضل أي شرف.
1: بالله قبل ما سامحني عزيز، أنا نحب نحيي بنتي شذا زيدي، اليوم عيد ميلادها، قول لها كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك ويهديك ويعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله تكوني بذرة خير، وان شاء الله ربي يوفقك ويوفق ولادنا ولاد التوانس الكل وخيانا وينجحهم الناس كل.

هابي بيرثدي تو يو شادي الزيدي بنت محللنا الفني شرف الدين الزيدي. كذلك نقولوا هابي بيرثدي تو يو لزوجة محللنا الفني حسام الجاني اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. هذاك السبب اللي خلى اليوم حسام مش متواجد معنا. إذن هكا نوصل لختم حصتنا لليوم استوديو سبور. نتمنى أن كنا خفيف ظل عليكم. مشكورين مرة أخرى محلينا الفنيين شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل, والشكر موصول للعزيز اللي رافقنا في الإخراج والإخراج الرقمي. مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية أولف الجندوبي في رئاسة التحرير, وأنا محمد الزرعي ما بقلبش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة, وإلى أن نلتقي في موعد رضي قادمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: Studio Sport. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Radio Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كائن اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: علاش؟
3: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف، هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
4: اكسجين افام بالصوت العالي.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
2: امشي لعزيزة
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
4: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
3: إن شاء الله خير
4: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
3: يعني تبدل اسمك هو
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
4: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
4: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
8: نحب احسن سوا

0: ابن زرت. انفو لاين 57 39 00.
1: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo et Rafko. Ou bensiha al-karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tensach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بن زرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بن زرت. مرحبا بالناس الكل.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

جيرلز انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تسيوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: Radio Oxygène FM.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوديا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Oubensi Halkarhabteki Weddouk. Oumahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في غام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني. تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزيد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
2: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل. ولا كلمونا على 22 908 708.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة

0: قانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
1: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكام.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
5: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
6: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط، حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: تعالي.
1: يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: كلمه حب يا سلام على حب وحب يا سلام على حب وحب
1: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
0: وانا يعني ناسك فيكي ما هو قلبي

حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو ما

0: شوفوا وشي احمر ازاي من حبك،
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك،
0: شوف وشي احمر.

0: عاجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك

سيارات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة، وما تسعوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتاب ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيالة. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: اوكسجين اف ام بالصوت العذب.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكام.
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحني، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: Cima, mano.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: محليكم محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات محليكم في استادات محليكم كي تبداو منرفزين ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا محليكم حمزة الطيش

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: أوكسجين أف أم بالصوت العذب.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسجين أف أم بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين إف إم.
1: صوتك بصوت عالي.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أف إم إذاعتكم. أكسجين أف إم إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بيكم. أكسجين أف إم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معهم؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟